ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna chaque jour à partir de 17h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المختار المكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعيش في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة ذكرى ليلة ميلاده بعد مرور 15 قرنا وسنة واحدة على ذلك الميلاد السعيد، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أنقد ولد المصطفى وحق الهناء، وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء، وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء، وعيون للفرس غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء، مولد كان في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء. الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

قال بعض المحققين: ليلة مولد النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر، وهو صحيح. ونقل أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، قال: فائدة جليلة في بيان أفضلية ليلة مولد سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم على ليلة القدر. وقال بأن الشيخ الخطيب الحاج الرحال أبا عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق رضي الله تعالى عنه صرح بإيثار ليلة مولده عليه الصلاة والسلام على ليلة القدر، واحتج لذلك في كتابه جنى الجنتين في فضل الليلتين بعشرين وجها، منها أن ما شرف بظهور ذات المشرف أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع في ذلك. فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف من ليلة القدر.

من فضل ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر على ما ذكره ابن مرزوق رحمه الله تعالى أن الشرف هو العلو والرفعة، وهما نسبتان إضافيتان، فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت به، وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل، فثبتت بذلك أفضليتها بهذا الاعتبار. ومن ذلك أيضا أن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجوده من المواهب والمزايا، وهي لا تحصى كثرة. وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة المشرف بوجوده، فظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا الاعتبار. ومنها أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر على الأصح المرتضى، فتكون ليلة المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب.

مما شرفت به ليلة المولد النبوي الشريف على ليلة القدر أنها موهوبة لأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عناية، يعني ليلة القدر. وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته عليه الصلاة والسلام اعتناء به فكانت أفضل. ومنها أن ليلة القدر إنما يحظى بها العامل فيها، فمنفعتها قاصرة، وليلة المولد متعدية منفعتها، ومن كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرها. ومنها أن ليلة القدر فرع ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، والفرع لا يقوى قوة الأصل، ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار وهو المطلوب. ليلة مباركة جعلها الله ليلة خير وفضل يعم المسلمين أجمعين في كل مكان، ويحفظ الله به الدنيا والناس والبهائم والخلائق أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الرحمة المهداة وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعدتم صباحا مستمعي وأوفياء ميديا في هذه الرحلة الأثرية لصباح الأخبار عبر ميديا. باقتنا الإخبارية مستمعي الكرام في صباح الأخبار اليوم هي الثلاثاء، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية. كما عودناكم مستمعين الكرام سنأخذكم في هذه الرحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعين الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد ومباشر. طبعا كالعادة مستمعينا فقرات صباح الأخبار تتخللها مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستغل صباح الأخبار بتقصير في الله مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس في النواحي الساحلية ما بين طنجة والجديدة بحال حتى في جنوب أكادير وكذلك في شرق الخط الحسيمة بن ملال. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي بقوة معتدلة في عامة النواحي ما عدا في درعا وتافيلالت وكذلك في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و30 درجة في الريف، ما بين 27 و31 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و34 درجة في عبدة، ما بين 27 و36 درجة في ناحية السوس، ما بين 28 و31 درجة في دكالة، ما بين 28 و41 درجة فؤاد الذهب، ما بين 29 و33 درجة في الشاوية، ما بين 29 و34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و36 درجة في ناحية الحوز، 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و38 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35 و38 درجة في تادلة، ما بين 39 و45 درجة في تافيلالت، وما بين 40 و43 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس واحد المشكل كبير ما دويناش عليها من قبل واللي يمكن يخرج لنا على طرف كبير من المنتوجات الفلاحية والغذائية ديالنا، وهو مشكل الفار اللي تيمكن يتكاثر في الديبوات والمطامر والبيوت فاش خازنين الحبوب ولا القطنيات ديالنا، وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالوسائل والأدوية الخاصة والمرخصة عليه. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحاً باستوديواتنا بميديا موجز لأهم الأخبار. بداية الموجز من المغرب حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك قدم الوزير نسخة من كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج الذي قامت الوزارة بطبعه ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج، وذلك عملا بتوجيهات أمير المؤمنين. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفوه على

0: في أخبار المملكة، دائما انعقدت أمس بالعاصمة الرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح أفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة. وفي كلمة بالمناسبة، كذا كاتب الدولة المكلف أو كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحاً. أوضح أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه، أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعة على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير دولار ما بين 2025 و2026. نواجه الآن أخبار الشرق الأوسط، حيث تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتدمير الاقتصاد الإيراني في مداخلة أعلن خلالها عن حملة ضغوط جديدة على طهران بعد نحو 6 أشهر على الحرب. أقل بيسنت إن هدف واشنطن في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني الاستبداد قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة. أكد وزير الخزانة الأمريكي أيضا أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية، وتطال العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري. في الرياضة، يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. أوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نهاية الموجز تمام 5:06. يبقوا في الاستماع.
1: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر وكالعادة فيه قصة. منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي، ظل إيبولا أحد أخطر الأوبئة التي واجهتها إفريقيا بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عنه. واليوم تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة مع تجدد المخاوف من الفيروس في اختبار جديد لقدرة السلطات والمنظمات الصحية على احتوائه. فما قصة إيبولا وكيف تحولت مواجهته إلى تحد صحي متكرر؟ ذلك ما سنعرفه الآن.
2: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزيرة، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك اسمه الحالي. منذ ذلك الحين أصبح إيبولا واحداً من أخطر الفيروسات في العالم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه. ينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للفيروس مثل الخفافيش وبعض القردة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والتعب والنزيف الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضاً فتاكاً في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11,000 شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة. في السنوات الأخيرة عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتواجه موجات جديدة من الفيروس، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من ضعف البنية الصحية.

0: التحية والنزاعات المسلحة، ما صعب عمليات الاحتواء والتلقيح. عن طبيعة هذا الفيروس المستجد يتحدث الطيب حمدي الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية.
1: هذا انتشار الوباء ماشي هو الأول في الدول الإفريقية وما غادي يكونش هو الأخر، ولكن اليوم علاش كاين تحذير منه للمرة الثانية كحالة استعجال الصحة العالمية مدرسة منظمة الصحة العالمية؟ لأن أولا السلالة اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس إيبولا هي سلالة اللي ما كانتش كنتشر سابقا إلا جوج المرات، وفي المرات السابقة كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالإجراءات الوقائية طبعا العزل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وأدوية تستعمل من أجل السيطرة أولا على الوباء وكذلك من أجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلالة اللي كتنتشر مع الأسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش أدوية اللي فعالة ضد الحالة المرضية، ولذلك كاين هذا الإنذار العالمي باش يتم السيطرة على الوباء في المكان دياله.
0: مع تزايد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في الكونغو محذرة من خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة، وداعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للسلطات الصحية من أجل تطويق الوباء ومنع تحوله إلى أزمة إنسانية أوسع. صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديان، وجهتنا رام الله وميديان ريبورتاج. عبر مسؤولون ورجال دين مسيحيين من أن يؤدي استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة إلى تراجع الوجود المسيحي التاريخي في الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن عددا من العائلات المسيحية بدأت بهجرة داخلية نحو المدن وأخرى إلى الخارج نتيجة هذه الأوضاع. الموضوع محور فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: لم يكن جريس عزار يفكر في أي وقت من الأوقات بالهجرة والرحيل عن بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية إلا بعد أن اعتدى مستوطنون على عائلته الصغيرة داخل منزلهم أثناء إحدى الهجمات التي ينفذونها بين الفينة والأخرى على هذه البلدة. فجريس الذي يعمل صحفيا في إحدى المؤسسات الإعلامية برام الله ويواكب الأحداث الجارية في الضفة الغربية من اقتحامات للجيش الإسرائيلي واعتقالات لا تتوقف في مختلف أرجاء الضفة وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم التي ارتفعت بوتيرة غير مسبوقة، بات اليوم يبحث عن أي فرصة للعيش بعيدا عما يجري خوفا على عائلته من أن يصيبها ما أصابها سابقا. الصحفي جريس عزار:
3: فعليا الحدث اللي صار عندنا خلاني حتى أغير طريقة تفكيري، كيف بدي أحمي بيتي وأحمي عيلتي؟ أنا مش مضطر أني أكون قاعد في البلد، إحنا مش ناس بتبيع بلدها ولا بتضحي ببلدها ولا بننسى حتى بلادنا، بس إنه يعني هيني لاجئ من يافا وما بنسى يافا اللي أصولنا منها، ولكن عندما تيجي الأمور لأني أنا أخسر ابني أخسر عيلتي، لا طبعا يعني بالنسبة لي أي فرصة هجرة أو لجوء أكيد بستناها أنا تصحلي وما بضل في البلد.
2: بلدة الطيبة شرق رام الله التي تعتبر واحدة من البلدات ذات الأغلبية المسيحية اضطرت عائلات فيها إلى الرحيل نتيجة الهجمات المتكررة من مجموعات المستوطنين، هجمات تركت أثرها على أعداد المسيحيين فيها كما يقول رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية.
4: الاقتصاد انهار تماما في بلدة الطيبة لأسباب كثيرة. أول سبب الفلاح بطل يقدر يوصل أرضه وزيتونه، 16,000 دونم صدرت من أملاك الطيبة من أصل 24,000 دونم، بالإضافة إلى أن ما زال المستوطن عيث دمارا وخرابا داخل البلدة، لذلك فكرت العائلات إنها تسافر، وفعلا هاجر من بلدة الطيبة الأول الأخيرة تقريب 15-16 عائلة كاملة.
2: وبينما حذر قادة ورجال الدين المسيحيين بالضفة الغربية من أن هذه الأوضاع باتت تهدد الوجود التاريخي للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية خاصة بين فئة الشباب وأصحاب الأعمال من المسيحيين، فإن اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين دعت كنائس العالم إلى ممارسة مسؤولياتها الروحية والأخلاقية والدبلوماسية بالضغط من أجل توفير حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين بما فيهم المسيحيون ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي. عضو اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس موسى حديد:
5: الاحتلال الذي يتشدق كذبا فيما يخص المسيحيين وحمايتهم كما

0: يدعي أمام المحافل والمنابر الدولية هو يقوم بعكس ذلك تماما. من هنا أتت هذه المناشدة للكنائس في العالم أيضا لتتدخل وتقول بصوت عالي أن الوجود المسيحي هو أساس وجزء أصيل من الوجود الفلسطيني على هذه الأرض.
1: وحسب المعطيات الرسمية فإن أعداد المسيحيين في الضفة الغربية تراجعت من 6% عام 1967 إلى أكثر قليلا من 1% هذه الأيام. لميديا ماجد سعيد رام الله.
2: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبدو.
3: تمام 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يقدم التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، الملك محمد السادس يصدر عفوه عن 634 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، إلى جانب عفو ملكي عن 15 محكوما في قضايا التطرف والإرهاب بعد إعلانهم التشبث بثوابت الأمة ومقدستها ونبذ التطرف والإرهاب. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتعهد بتصعيد الضغوط على إيران والعمل على عزل اقتصادها، معلنا استهداف القطاعات المرتبطة بالذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن البحري، ومؤكدا أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يحصل أو أن يحل ضيفا على منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه. صباح الأخبار على ميديان لازال في طيته الكثير مستمعي الكرام، ونواصله بنقاش الأسد. أقل من شهر يفصل المغاربة عن محطة انتخابية حاسمة، حيث تتجه الأحزاب السياسية نحو تكثيف استعداداتها لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر المقبل. إلى النقاش.
4: وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ عبد الحكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم مرحبا بك معنا عبر ميديا في نقاش الحصاد.
5: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والسيدة والسادة المتابعين والضيوف الكرام.
4: مرحبا بك أستاذ عبد الحكيم، كما ينضم إلينا وسعداء بذلك من الدار البيضاء الكاتب والصحفي عبد الهادي مزراري. أستاذ عبد الهادي مرحبا بك معنا عبر ميديا في نقاشي الحصاد.
6: مرحبا سيدي الكريم، لكم وللطاقم وكذلك للمستمعين الكرام وللضيف الكريم دكتور عبد الحكيم.
4: مرحبا بكما في نقاشي الحصاد عبر ميديا. أبدأ معك أستاذ عبد الحكيم، إلى أي حد في نظرك استطاعت الأحزاب السياسية أن تستوعب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وأن تجعل من برامجها الانتخابية انعكاسا فعليا لانتظارات المواطنين المغاربة؟
5: وفي الواقع السؤال بدوري سأطرحه على الأحزاب، سأوجهه باسمك للأحزاب وأقول أنها هي الفرصة أمامكم، وهما الاستحقاقات في الطريق، أن أيام أو أسابيع معدودة، وإلى أي حد غتستطيعوا تردوا الثقة أو على الأقل تقنعوا الشباب من خلال هذه المشاريع والبرامج وما يتم ترتيبه له وتوضيبه وتهيئه من يعني دعامات تواصلية وأفكار وبرامج وحملات وما إلى ذلك. إذن سؤالك جد مهم، وربما لم يعني نعود فقط كمتتبعين أو محللين أو إعلاميين أو مواطنين عاديين تنطرحوا هذا السؤال، بل أكاد أجزم أن من داخل الأحزاب نفسها اللي هي راه دابا خايضة في هذا الشيء ديال الغمار ديال التحضيرات، هي بنفسها نعم. يخامرها نفس السؤال من داخلها وتطرح على نفسها السؤال ذاته بشكل مختلف. هل سنستطيع

0: كسب ولو واحد الحيز قليل او واحد الفئه معينه من الشباب لكي يصبح لدينا الفرصه للاستمرار ولاعطاء واحد النظره للمجتمع بان راه فعلا كاينه امكانيه وكاين افق وكاين تغيير في السياسات وتغيير في العقليات وتغيير في البرامج. اذا سؤال محوري جدي وربما هو مفتاح يعني هذه الاشكاليه كلها اللي مطروحه.
1: نعم السيدة عبد الهادي، من جانبك هل ما يقدمه الفاعلون السياسيون اليوم، نتحدث عن برامج انتخابية قابلة للتنفيذ في رأيك، أم أن المواطن المغربي لا يزال أمام وعود انتخابية يصعب قياس مدى واقعيتها؟
2: في تقديري سيدي الفاضل أن الأحزاب السياسية الآن وهي مقبلة على خوض ثمار الانتخابات يعني في غضون هذا الشهر، لا أعتقد بأن المشكل الوحيد هو في برامجها الانتخابية ولكن أيضا في عدد المقاعد التي سيظفر بها كل حزب، ولكن المشكل الأول والأساسي هو نسبة استقطاب المواطن المغربي للمشاركة في هذه الانتخابات. فنسبة المشاركة هو المعيار الأول والحقيقي الذي يقيم وزن هذه الأحزاب في المشهد السياسي.
1: نعم.
2: على مستوى البرامج الانتخابية وهذه الحلقة الثانية، لا أعتقد يعني من خلال التجارب السابقة ومن خلال ما شاهدناه حتى حدود هذه الساعة من مداخلات وتنقلات ولقاءات لمسؤولين حزبيين في ربوع المملكة، لا أعتقد بأنه يتوفر صراحة على جاذبية سياسية. ربما هناك أسلوب كلاسيكي، أسلوب أعتقد بأن المغاربة الرأي العام يعني له موقف من هذه الطريقة، هناك كذلك سخرية في بعض الأحيان من طريقة استعراض هذه البرامج، لكن لا يجب أن نصل إلى نقطة اليأس وأن نقول بأن هذه البرامج كلها هي مجرد كلام أو ربما عبارات في الهواء الطلق. نتوقع فعلا بأن تكون هناك طريقة للمرور إلى تنفيذها. التنفيذ سيدي الكريم يمر بطبيعة الحال عبر الاقتراع وعبر الصناديق وعبر الأصوات المحصلة عليها في تلك الصناديق، وهنا مربط الفرس. لكن لا أريد أن يكون بالنسبة لأي أمين عام في أي حزب سياسي كان، ولا بالنسبة كذلك لأي إطار حزبي، أن تكون نقطة الانطلاقة هي من صندوق الاقتراع، بل نقطة الانطلاقة أعود وأؤكد لكم من نسبة المشاركة التي حصل عليها، لأن هنا مربط الفرس وهذا هو ممول والمعقود عليه من آمال في أن يكون هناك جمهور للأحزاب السياسية حتى يكون لها حضور حقيقي في تواصل دائم مع الرأي العام.
1: نعم أستاذ عبد الحكيم، التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب يظل من أبرز الملفات التي تتصدر المشهد قبل تشريعيات شتنبر. من جانبك هل تمتلك الأحزاب تصورات جديدة وقابلة للتطبيق لمعالجة معضلة البطالة عند هذه الفئة؟
0: في الواقع هذا واحد من الأسئلة الكبرى والتطلعات الأساسية لفئة واسعة على الأقل من الشباب الذي نعرفه واللي شفناه في المواقع وشفناه في واحد عدد ديال الفضاءات في المجتمع وسمعنا الأصوات دياله والتطلعات دياله. وعطفا على ما تفضل به الصديق العزيز السي عبد الهادي المزراري المحترم، فأنا أتصور بأن قضية التشغيل هو واحد إلا بغينا نقولوا ديك البوابة السحرية اللي يمكن من خلالها على الأقل حتى لما تقنعوش الأحزاب 100% باش ينخارطوا في الأحزاب وباش يدخلوا العمل المعترك السياسي بشكل فعلي وكذا، على الأقل إذا تمكن يعني الفاعلون السياسيون خاصة الأحزاب اللي ربما تيقولوا على نفسهم أو اللي ربما يقال هنا وهناك أنهم هم اللي عندهم المزاج الواسع أو التوندونس أو ما إلى ذلك، فإلا استطعوا يلبيوا غير واحد، أنا سأكون متفائل، إلى لبوا غير واحد يعني الربع واحد الربع يعني نقدروا نقولوا الحاجيات ديال التشغيل على مستوى أولا البوادي والمدن والقطاع العمومي والقطاع الخاص وشبه الخاص والمهن الجديدة، إذا استطعوا هاد المنتخبين وهاد الحكومة إن شاء الله اللي غتفرض على هاد الاستحقاقات توفر في هاد الولاية المقبلة ديالها، أنا تنقول متفائل، غير الربع ديال الحاجيات راه نقدر نقولوا راه يكون بدا الطريق ديال النجاح. ارجعوا للواقع وتكلموا مع الشباب بلغة بسيطة وقولوا له شنو قادين تعملوا بصح، شحال غادي تخدموا، كيفاش غادي تخدموا، منين غتجيبوا الماء.

0: وارد باش غتخدموه. كيفاش غتمولوا هاد البرامج اللي نتوما غتكتبوها في الحملات الانتخابيه؟
1: نعم.
0: فين هما الطاقات اللي عندكم والكفاءات والخبرات باش يبدعوا ويبلوروا سياسات عموميه خاصه بالشباب وليس حول الشباب؟ وهنا فرق كبير.
1: نعم، يعني أستاذ عبد الهادي كما تفضل وذكر أستاذ عبد الحكيم، هل تمتلك الأحزاب السياسية اليوم ونحن على بعد شهر من تشريعيات شتنبر 23 منه ما يكفي لإقناع المواطنين بالمشاركة والتصويت في ظل تراجع الثقة في العمل السياسي كما تفضل وذكر أستاذ عبد الحكيم؟
2: أولا سيد الفاضل، أعتقد أن عملية إقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لا يتوقف على مدة شهر، بل يجب أن نعود إلى 5 سنوات مضت. الخطاب كان مستمرا سواء على الأحزاب التي كانت تشغل المناصب الوزارية في السلطة أو حتى كذلك على بالنسبة للأحزاب التي كانت تشغل مقاعد المعارضة. التواصل كان يجب أن يكون قبل 5 سنوات وليس خلال هذا الشهر. وعطفا على ما ذكره الدكتور عبد الحكيم قرمان فيما يخص تلك الجاذبية الساحرة التي يحتمل أو يفترض أن تتوفر عليها الأحزاب السياسية من أجل إقناع الشباب، فالمسألة أعتقد بأننا الآن في مرحلة لم يعد الكلام يجدي. ربما يمكن أن نتحدث فرض من باب المثال وليس من باب الحصر في موضوع الشباب، عندما نقول بأن التشغيل هو العنوان البارز المسطر في جميع برامج الأحزاب السياسية.
1: أكيد.
2: السؤال العالق يبقى هو كيف يمكن التشغيل؟ هل لديكم أفكار من خارج الصندوق؟ هل لديكم برامج؟ هل لديكم خطط؟ هل لديكم إرادة حقيقية في التشغيل؟ هل لديكم تصورات؟ وهذا يجر الأحزاب السياسية إلى قاعة الامتحان الحقيقي في إبراز والتأكيد على مدى أهليته. أما أن نتحدث عن تشغيل الشباب كواجهة براقة من أجل حملة الانتخابية، أعتقد أن الشباب اليوم هو رهين بالفعل والحركة وليس بالكلمة والصورة.
1: نعم، يعني نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الحكيم هي الحصيلة في مواجهة الوعود الجديدة. كيف ستدافع الأحزاب التي شاركت في الحكومة الحالية عن حصيلتها؟ وهل ستكون هذه الحصيلة الانتخابية عاملا حاسما في اختيار الناخبين؟
0: والله في الواقع هذا أيضا سؤال مركب ومهم ومنهجي. عندنا جوج ديال الزوايا النظر في هذه القضية. الزاوية الأولى، إذا اعتبرنا الشباب وما تم التعبير عنه من فئات شبابية معينة خلال سنوات الأخيرة، إلى افترضنا بأن هذوك الحركات وهذوك الأفكار وهذوك الأصوات وهذوك الاحتجاجات كانت في ظل هذه الحكومة، أعتقد أن التقييم واضح. كنهضر باب الشباب، نقدروا نقولوا الحكم ديال الشباب تقريبا باش ما نكونوش اطلاقيا واحد 70-80% دار تقييم الحصيله الحكوميه في قضايا الشباب.
1: نعم، في اقل من نصف دقيقه لو سمحت استاذ عبد الهادي، دهمنا الوقت، تعليقك فيما ذكره استاذ عبد الحكيم.
2: هو يعني بكل صراحه المشهد هو جد معقد وليس سهل، يعني يمكن لا يمكن نختز بلا ولا في دقيقه، وما قل ودل وان الاحزاب يجب ان تخضع نفسها لعمليه تحيين لا ميزاجور، لأننا نعيش في مرحلة تغير فيها كل المعطيات، لا المعطيات التواصل ولا معطيات التقييم ولا كذلك معطيات الأحكام المسبقة ولا كذلك حتى الأحكام التي تأتي في مراحل النهائية.
1: نعم.
2: كل عملية سياسية يجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بعملية تحيين ميزاجور لذاتها، لأفكارها، لبرامجها، لعلاقتها.
1: شكرا.
2: سواء بداخلها أو باتجاه الرأي العام أو حتى مع سلطات الدولة المركزية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي مزراري الكاتب الصحفي، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا لك.
2: شكرا لكم.
1: الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الحكيم قربان من الرباط الباحث في العلوم السياسية. أستاذ عبد الحكيم قربان، شكرا لك.
0: شكرا لكم والطاقم والأخ عبد الهادي ولكل السيدات والسادة المتابعين.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا، صباح الأخبار متواصل على ميديا. محطتنا الآن كتاب في دقيقتين، كتاب رحلة حياتي مع الميكروفون للصحفي الإذاعي محمد بن ددوش الذي يعتبر من الرواد الأوائل للإذاعة المغربية، وهو سيرة مهنية تحكي قصة المؤلف مع الميكروفون منذ التحاقه بالإذاعة عام 1952 إلى حين تقاعده عام 1993، ويتضمن مجموعة من الذكريات والوقائع التي تبدأ بأجواء عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى، وتبرز موقع الإذاعة المغربية في خضم الأحداث السياسية على مدى نصف قرن. رحلة حياتي مع الميكروفون في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: لم يكتب أحد.

أحد من الإعلاميين المغاربة سيرته المهنية بالتفصيل الذي وضعه القيدوم محمد بن ددوش في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون، وقائع ومشاهدات وانطباعات خلال نصف قرن من العمل في الإذاعة. الكتاب الذي صدر عام 2011 بتقديم من الصحفي والدبلوماسي ووزير الإعلام السابق محمد العربي المساري. تقع رحلة بن ددوش مع الميكروفون في 580 صفحة، وتتضمن مشاهدات ووقائع وصورا ووثائق وملاحق. تبدأ الرحلة بالخطوات الأولى في الحياة الإذاعية، وتنتهي برسالة بعثها المؤلف في ختام حياته المهنية بالإذاعة الوطنية إلى وزير الدولة في الداخلية والإعلام حينها إدريس البصري، يشكو فيها من الجحود الأكبر الذي واجهه في إذاعة قال إنه دخلها قبل أن يولد من يوجدون على رأسها، وأدى خدمات إعلامية لبلاده لا ترقى لها خدماتهم حتى بنسبة 1%. وبالمقابل يؤكد المؤلف في وقائع كثيرة على أن العاهل المغربي الحسن الثاني كان رجل تواصل بامتياز، مدركا لأهمية الإذاعة والتلفزيون، بل إنه تدخل مرارا لدعمهما ومدهما بما يحتاجانه من تجهيزات، بل إنه تدخل في إحدى هذه الوقائع للرقي بهندام المذيعين ومقدم الأخبار، وتكفل بذلك لدى خياطه الخاص. رحلة بن ددوش مع الميكروفون شاهد عصر يعز نظيره في سياقنا المغربي، وسجل لتاريخ الإعلام السمعي بالمغرب، مثلما يؤكد محمد العربي المساري الذي يصف الكتاب بالجميل والثمين والمفيد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعي الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى ربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. أمير المؤمنين الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يقدم التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية تنعقد بالرباط لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وسط تطلع البلدين إلى الارتقاء بعلاقتهما إلى مستويات أوسع وأكثر طموحاً. وزير الخزانة الأمريكي يتعهد بتصعيد الضغوط على إيران والعمل على عزل اقتصادها، معلناً استهداف القطاعات المرتبطة بالذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن البحري، ومؤكداً أن واشنطن ستستبعد من نظام الدولار كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل أن يحل ضيفا على منتخب ليسوتو في جنوب أفريقيا يوم 29 من الشهر نفسه.
0: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.

مستمعي الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي، طغت أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داخل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق حفلات المديح والسماع والإنشاد الديني، إلى جانب مشاهد من الاحتفالات التي تحييها الأسر والجمعيات والزوايا في عدد من المدن والمناطق المغربية. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تستحضر أجواء العيد المغربي بما يرافقها من أناشيد ومدائح نبوية وإيقاعات تقليدية في مشاهد تجمع بين البعد الديني والاحتفالي، وتعيد إلى الواجهة عادات متوارثة ارتبطت بهذه المناسبة عبر أجيال. وحظيت هذه المقاطع بتفاعل لافت من المغاربة الذين عبروا عن تعلقهم بهذه الأجواء وارتباطهم بذكريات الطفولة والاحتفالات العائلية، فيما اعتبر آخرون أن انتشارها رقميا يساهم في التعريف بجانب من الموروث الديني والثقافي المغربي، ويمنح هذه الطقوس التقليدية مساحة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع.

0: transport et de primes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: شرق الأوضح.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: راديو 1 صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أكادير، إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء وكذلك بطنجة، 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 32 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر، من المرتقب أن يكون الطقس غائما كليا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف وتمنراست، 44 درجة بغردايا، 46 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بالطبرقة، 46 درجة بمدنين وتوزر، 44 درجة بقفصة، 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين، 38 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام 6 صباحا باستوديوهاتنا بميديان. لحظة التحق بنا الزميل نور الدين الحوتي لتقديم أول عرض إخباري مفصل. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا. إلى عناوين 6: أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يلقي بالمناسبة عرضا أبرز فيه تشبث الأمة المغربية بالجانب أو بالجناب النبوي الشريف. احتفالات بعيد المولد النبوي تتواصل بمختلف ربوع المملكة، تتنوع من منطقة لأخرى. النموذج في هذه النشرة موكب الشموع لاحتفالية العريقة بمدينة سالة. الإدارة الأمريكية تفرض حزمة مشددة من العقوبات الاقتصادية على طهران، والنظام الإيراني يهدد واشنطن بهزيمة ثانية ويؤكد قدرته على الصمود. حلفاء كييف يؤكدون مواصلة دعمهم لا رغم التهديدات الروسية، والاتحاد الأوروبي يعلن صرف دفعة مالية جديدة لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن برنامج مباريات المنتخب المغربي خلال تصفية كأس إفريقيا 27 و2000. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مسامسي بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بالمناسبة استحضر الوزير توجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، مبرزا في هذا الصدد تنظيم عدة مجالس للابتهال والتعليم. في عرضه تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد والتجليات بعضها دون من قبل علماء مغاربة يتحذرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي الشريف. وبمناسبة عيد المولد النبوي أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف.

0: في الإرهاب. ارتباطا بمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا أمس خروج موكب الشموع المواكب لهذه المناسبة الدينية في ترسيخ لأحد أعراق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. موكب تجمع طقوسه بين البعد الديني والتراث الشعبي، يستعيد كل عام تفاصيل طقس ارتبط بتاريخ سلا وهويتها، ويستقطب سكان المدينة وزوارها. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
1: ينتمي خالد 22

0: اولا لانها كتصاوب واحد الشموع اللي هي اولا ليس كتشموع اللي كنعرفوها اللي مضيئه اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعه من الخشب مزركشه بماده الشمع الحر الذي ياخذ الوان مختلفه.
1: يحمل رجال أشداء من الحرفيين الشموع الضخمة، الأبناء ورثوا هذا الحب عن الآباء وعن الأجداد.
2: وحنا كشباب كنتسناو هذا اليوم هذا بفارغ الصبر، كنحاولوا في كيف ما تيقولوا الناس الأولين تنحاولوا نضيئوا الشموع ديال مدينة سلا.
3: الناس ديال القدام ديال زمان شافوه ولينا حنا تنحتفلوا به بطريقه سلاويه ديالنا بحال الطريقه بحال الشيء اللي كتشوفوا نتوما هنايا.
4: احتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، وهذا الاحتفال كان خصوصا خصيصا في مدينه الساره.
1: على طول طريق موكب الشموع نساء يطلقن الزغاريد مع الصلاه والسلام على خير الانام.
5: الحمد لله احنا السلاويه اللي كنفرحوا به كنفرحوا بدور الشمع عاده عندنا.
6: احنا افتخرين بهذا العروض اللي كتعطي لنا مدينه سلا.
1: ترتفع الشموع الضخمة عاليا بينما المتفرجون يوثقون اللحظة بهواتفهم، فيما الغيطة والطبلة يعزفان معا إيقاع اللحظة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
7: إلى الملف الموالي من هذه النشرة، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكي الجديدة على طهران تشمل فرض عقوبات اقتصادية مشددة على قطاعات حيوية. بالمقابل توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلانها فرض العقوبات، مؤكدا أن لدى طهران خطة مدتها سنتان لمواجهتها. عن الحرب الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران نتابع تعليق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حاوره يوسف النعماني.
8: فرض عقوبات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية الجديدة من حيث تفعيل أدوات المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى اتباعها لعدة وسائل أخرى مرتبطة بهذا الأمر. المستجد بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية هو الاعتماد على الواقع الاقتصادي الإيراني ومواجهة الحرب الشاملة بتفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات الدولية العديدة. وقد اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة إجراءات وتدابير بعد الرجوع إلى الكونغرس في هذا الإطار، ومن خلال تفعيل أدوات المواجهة بطبيعة الحال ستشمل شركات ومؤسسات دولية كبيرة تتعامل معها إيران، بالإضافة لتكثيف منابع الدخل للاقتصاد الإيراني من خلال محاولة لقطع أزرع إيران الاقتصادية في نطاقاتها الإقليمية والدولية. الحرب الاقتصادية الجديدة الأمريكية بتشمل أدوات ومعايير جديدة في التعامل، والهدف منها محاولة دفع إيران لحافة الهوية وتقديم سلسلة من التنازلات الجديدة في هذا السياق. بالتأكيد مثل هذه الإجراءات ستخضع لمراجعات داخل الولايات المتحدة. لا يوجد توافقات شاملة باستثناء توجه وزارة الخزانة في هذا الإطار، لكن هناك تحفظات من بعض ممثلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية، إضافة إلى قيادات الجيوش وخصوصا السنتكوم وبعض الشخصيات الفاعلة في الكونغرس من الحزب الجمهوري.
7: وبسبب الإغلاق الناجم عن الحرب ضد إيران، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة دور ميسر محايد لعملية النقل البحري للأسمدة التي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات أولية لحركة الشاحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز يوم أمس، وهو أدنى عدد منذ 7 مايو الماضي. في اجتماع لهم أمس في العاصمة الأوكرانية، تعهد داعم أوكرانيا من الأوروبيين بمواصلة تقديم مساعداتهم العسكرية والمالية لكييف رغم التهديدات الروسية. وعقد اجتماع الدول المنضوية في تحالف الراغبين تزامنا مع الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا، شاركت فيه 30 دولة في مقدمتها بريطانيا فرنسا وألمانيا. قبل ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي صرف دفعة جديدة من مساعدته المالية لأوكرانيا بقيمة تجاوزت 6 مليارات يورو من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية. عن أهمية تعزيز قدرات أوكرانيا دفاعية نستمع لتوضيح عماد أبروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، تحدث من كييف لرضا كريفية.
9: أوكرانيا الآن في ظل عدم وجود مسار تفاوضي هي معنية بأن تحسن دفاعاتها. وجود هذه الدفاعات سيجعل باعتقاد أوكرانيا روسيا تشعر أن كلف استمرار الحرب كبيرة، وقد تبدأ موافقة على الجلوس للتفاوض. الدعم الذي تريده أوكرانيا هو سيغطي عدة مجالات. المجال الأبرز الأساس هو الدفاعات الأوكرانية، يدخل فيها أيضا تصنيع داخلي لذخائر يمكن أن تستخدم

0: في مواجهة الصواريخ ومواجهة المسيرات، سيستخدم جزء منها أيضا في تصنيع ربما صواريخ بعيدة المدى في حال استمرار الحرب واضطرار أوكرانيا لمهاجمة العمق الروسي أيضا للضغط عليه للبدء بالتفاوضات. النقطة الثالثة أيضا رواتب التقاعد والمتضررين من الحرب الذين لفترة طويلة لم يأخذوا تعويضات تتناسب مع حجم الأضرار. هناك من فقد بيته كاملا والدولة لا تقدم له سوى 100 إلى 200 دولار مثلا في الشهر، رغم أنه يعني فقط لأجرة البيت يحتاج 400 إلى 500 دولار عدا عن الطعام والدواء وغير ذلك. إذن هناك ضغط حقيقي على الشعب الأوكراني، خاصة أيضا احتمالية لا قدر الله وقوع أضرار في البنى التحتية للطاقة وغيرها. نأمل أن تبدأ جهود التفاوض وجهود السلام، إلى حين ذلك تستمر أوكرانيا في البحث عن مزيد من الدعم من شركائها.
1: في مختصرة النشرة، قضت محكمة تركية الاثنين بحبس رؤساء بلديات معارضين لمدد تتراوح ما بين 6 سنوات وأكثر من 23 سنة بتهم تتصل بالفساد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كشفت عن برنامج مباريات المنتخب المغربي خلال تصفيات كأس إفريقيا 27 و2000 شهر شتنبر المقبل. يوسف الشاطر.
2: المنتخب المغربي يستهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2027 بمواجهة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل في أول ظهور رسمي لأسود الأطلس بعد مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026. المنتخب المغربي بحسب بلاغ للجامعة الملكية المغربية سيستقبل الغابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في مباراة يطمح خلالها لتحقيق نتيجة جيدة تمكنه من انطلاقة قوية. ويدير هذه المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل، وبعد 4 أيام فقط سيشد المنتخب المغربي الرحالة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من شتنبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المحلي بملعب مدينة بلومفونتين، وهي المباراة التي أسندت للحكم الكاميروني عبد المفير عبدو. وتكتسي المباراتان أهمية خاصة باعتبارهما الاختبار الأول الرسمي لأسود الأطلس عقب المشاركة المونديالية، ما سيمنح الناخب المغربي محمد وهبي فرصة تقييم جاهزية المجموعة ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا في أفق الاستحقاقات المقبلة.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك محمد.
3: شكرا لك زميل نور الدين. اللحظة مستمعين الكرام، نطالع مستجدات الصحف العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير محمد.
3: خلدون، بداية الجولة من الشرق الأوسط، ماذا كتب؟
4: أمريكا تبدأ يوم الإنزال الاقتصادي لعزل إيران، العنوان في صحيفة الشرق الأوسط. حملة غير مسبوقة لعزل الاقتصاد الإيراني وقطع صلاته ببقية العالم في تحرك شبهه وزير الخزانة الأمريكية بإنزال قوات الحلفاء على سواحل نورماندي الفرنسية في 6 يونيو 1944، والذي شكل بداية النهاية للقضاء على ألمانيا النازية. هو تحذير مباشر إلى الحكومات والشركات التي لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية ومالية مع إيران. وإيران تتحسب لتسونامي شعبي جراء اشتداد العقوبات الأمريكية، تخبرنا البيان الإماراتية. حملة إغلاق للمقاهي وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية، تكتب نيويورك تايمز. إلى لبنان محمد، الأمن العام اللبناني يمنح محمد رضا شيباني إقامة لمدة 6 أشهر، وتتمحور قصة شيباني كما تقول النهار اللبنانية حول أزمة دبلوماسية بلغت ذروتها في غشت 2026 بعدما اعتبرته الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ورفضت اعتماد أوراق رسميا. تجديد الإقامة لا يمنح السفير الإيراني السابق شيباني أي صفة دبلوماسية، وفق ما نقلت النهار عن بيان للأمن العام اللبناني. في إسرائيل تبدو حراسة الشخصيات ملفا مهنيا تحكمه تقديرات جهاز الشباك، لكن مراجعة القرارات منذ 2020 تكشف مساحة واسعة يتداخل فيها الأمن بالسياسة وفق الصحافة الإسرائيلية. فالحكومة تحدد من يدخل دائرة الحماية، بينما يحدد الجهاز مستوى التهديد وطريقة التنفيذ. ولذلك لم يعد السؤال مع قرارات خص خصوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته من المهدد، بل من يقرر من يستحق حماية الدولة ولأي مدة. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا التي تزامنت مع الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية الفرنسي السعودي، تسمت كما تقول لوموند بسلسلة من الإعلانات التجارية والاعتبارات الدبلوماسية.

0: تراجعت الحرب في إيران والضغط الاقتصادي المكثف الأمريكي على طهران حتى إغلاق مضيق هرمز إلى خلفية المشهد خلال زيارة بن سلمان إلى باريس كما تقول الصحيفة الفرنسية. وقد طغى على الزيارة بحسب لوموند مشروع وصفه قصر الإليزيه بأنه ضخم، إذ أعلن عن اتفاق لإنشاء مدينة ملاهٍ ترفيهية مخصصة لعالم دراغون بول المانجا اليابانية الشهيرة التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي. العديد من الصحف تهتم بالزيارة محمد.
1: نعم، ننتقل خلدون إلى منطقتنا المغربية، ماذا في الصحف؟
0: انتخابات 2026 سباق الأسماء الثقيلة يحتدم في دائرة الموت بالرباط، القصة في إسبريس. يبدو أن طبيعة التنافس الانتخابي في دائرة الموت بحي المحيط بالرباط تجعل من هذه الدائرة واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية التي تستقطب الاهتمام في ظل احتدام الصراع بين مختلف القوى والمرشحين الطامحين إلى الظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة لها في مجلس النواب. وتكتسب الدائرة أهمية من موقعها داخل العاصمة ومن انتقالها الانتخابي، فضلا عن كونها تضم أحياء ذات رمزية سياسية واجتماعية، تكتب إسبريس. إعدام 10 مدنيين في شرق ليبيا يفجر أزمة قانونية وحقوقية ومخاوف من أحكام جديدة، العنوان في القدس العربي. أثار تنفيذ أحكام بالإعدام رميا بالرصاص موجة من الإدانات السياسية والحقوقية وسط تشكيك واسع في قانونية محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري ومطالبات بالكشف عن أسماء الذين أعدموا وتفاصيل محاكمتهم. إلى موريتانيا محمد، حيث تواصل انقطاع الكهرباء والمياه بنواكشوت وهو ما يكشف أزمة تتجاوز الأعطال، يخبرنا سحارة ميديا. الانقطاعات طالت أحياء ومناطق سكنية عديدة وأثقلت كاهل المواطنين محمد.
1: ماذا لدينا أيضا خلدون؟
0: سأتحدث محمد سريعا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بلومبرغ تقول أن الغرب يستخف بما ينتظر أوكرانيا هذا الشتاء، فمنذ 2022 حاولت روسيا كسر صمود الأوكرانيين باستهداف الكهرباء والتدفئة والمصانع، لكن كييف تكيفت عبر التحصينات والمولدات والبطاريات والمدارس تحت الأرض. أما هذا العام فالمعادلة تبدو أصعب، لأن موسكو تنتج صواريخ أكثر في اللحظة التي تتراجع فيها إمدادات باتريوت اللازمة لإسقاط الصواريخ البالستية. مدن أوكرانية قد تواجه شتاء بلا تدفئة ولا ضوء، وهو ما قد يترافق مع موجات لجوء جديدة إلى أوروبا. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح محمد.
1: شكرا لك خلدون. واللحظة مستمعينا نلتقي مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: هاد السيمانة، فهاد نص الأول من يوميتنا رجعنا نتكلموا على مشكلة الإتلاف في بلادنا على شجر الحواميد بالخصوص. وفي الحقيقة مشكلة الإتلاف في بلادنا تقريبا بحال وبحال مشكلة الإتلاف في جميع البلدان اللي دايرين بالبحر الأبيض المتوسط. وإذا تيل على الشندو في شجر الحواميد حشرات صغيرة بزاف تتعيش وتتكبر وتتكاثر في الشجرة، في العراش ديالها ورقها والبرجونات ديالها وحتى في النوارة ديالها. والخسائر اللي تيديروها يمكن تكون كبيرة بزاف وتيمكن تبان على مختلف الأشكال: صفورية ديال الورق، عوجية وتكماش ديالها لسيما الصغيرة منها، والطيوح ديال الورق وبلايك يابسة يا في الغلة ولا في الورق. ومن الأصناف ديال الإتلال اللي تيضروا بزاف بالحواميد في بلادنا يمكننا نتكلموا بالخصوص على الإتلال ديال البرجون، والإتلال النشاجة، والإتلال الخطافة، والإتلال الحمراء، والإتلال الصفراء. هادو أهم أنواع الإتلال اللي عندنا أو يمكن يكونوا عندنا في بلادنا، لكن كاينين أنواع أخرى ولكن ما عندهمش نفس الأهمية اللي عند هادو اللي ذكرناهم. ومن غدا إن شاء الله غادي ناخذوا بالكلام كل واحد من هاد الأصناف ديال الإتلال باش نتكلموا عليه واحد بواحد.
3: ملاحظة اليوم،
2: بكثرة ما تنتكلموا لك أخي الفلاح على الإتلال ومشكلة الإتلال في عدة فلاحات وزراعات وأنواع ديال الشجر، غادي تكون دابا دخلت لك مزيان للراس المسائل اللي تتعلق بها. فمثلا تنظن أنك اليوم قادر تفرز ما بين الأصناف ديالها وعلى الأقل تعقل على أنواع رئيسية منها، لكن اللي بغيتك تعقل عليه مزيان هو أن هاد النواع كلها تتشابه بزاف وعندها تقريبا نفس نمط العيش، وخا تعيش في فلاحات وزراعات مختلفين ويمكن في جوايه مختلفة. لهذا المسائل كلها اللي يمكننا نتعلموها على الإتلاف شجر الحواميد يمكن لها كلها تطبق على شجر أخرين بحال شجر الفواكه ولا زراعات أخرى بحال الدالية والخضرة والبطيخ والقرعة وغيرهم. إذن نفس

0: المعلومات ونفس النصائح يمكن لك تطبقهم في المحاربة ضد هذا الابتلاء في جميع الزراعات ديالك.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا وآخر فقرته للحديث بقية. الوحدة حالة نفسية ذاتية وشعور بالفراغ وبالانفصال، كما أنها تولد حالة من القلق الوجودي وقد تؤدي إلى الاكتئاب والتوتر العصبي. والوحدة ليست هي العزلة والاعتزال، لأن الوحدة حالة نفسية وأما العزلة فقرار فردي. باب ما جاء في الوحدة، عنوان هذا العدد من ركن للحديث بقية مع شكري البكري.
1: حديثنا اليوم عن الوحدة، والوحدة ليست عزلة ولا اعتزالا. العزلة جغرافيا والاعتزال قرار، كأن تعتزل البشر والحجر في منطقة نائية منقطعة، أو كأن تحجم عن الخروج من شرفتك الخاصة وتبعث الجميع إلى الجحيم. ولا تكون العزلة إلا عن امتلاء. أما الوحدة فسيكولوجية نفسية وجودية قهرية، كأن تكون وحيدا وسط العائلة والأصدقاء، وكأن تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، أو كأن تناجي سرب حمام في ساحة عمومية غاصة بالسياح، أو كأن ترحل بحثا عن البلسم في مدينة لا تعرف لغتها ولا تعرف أهلها ولا تستطيع التفكير في شيء آخر غير امرأة ظننتها الحب الأخير. أن تذهب إلى متحف رافائيل ألبرتي في قادس وتختنق، أو أن تذهب إلى منزل لوركا في غرناطة ولا تتذكر سوى أن يد السماء قتلته فأطال شعر

0: أهو بصحبة الشجرة المبتورة التي لا تغني، والحيوانات الصغيرة ذات الرأس المحطوم، والمياه الرثة والأقدام الجافة، بصحبة كل ما يغشاه التعب الأصم الأبكم، وفراشة غرقت في المحبرة. أن تشعر بالملل من الفرح المنبثق عن البزق في ساحات ومطاعم أثينا، وأن تستمع لموسيقى اللايكو والريبيتيكو ولا تشعر سوى بالفقد، فقدك الخاص بدل الانصهار مع الوجود والفرح وصخب الأسطورة. أو أن تفر من خيباتك والخيانات إلى قاطرات لشبون الكهربائية وجولات التوك توك السياحية، فتحن إلى موسيقى الفادو، لكنك سرعان ما تكتشف أن كل أصناف الموسيقى لا تبعث فيك سوى الأشباح وقفف الخيبات والعذابات والخيانات والمدن المهجورة. أو أن تجالس بيسوا في مقعده أمام مقهاه التاريخي وتشعر أنك أكثر وحدة من هذا التمثال النحيف البارد الجامد، تفكر أنه سعيد بالضحكات من حوله ورغبة الغادين والرائحين في التقاط صورة تذكارية في الكرسي الفارغ إلى جانبه، فتزداد وحدتك قسوة ويزداد حنينك إلى نفسك حدة وشراسة. تسأله عن تلك الوحدة التي قال يوما إنها تحمل في داخلك عوالم لا يمكن شرحها والتي تصبح أثقل أشكال العزلة، فلا يجيبك وكأنه لم يقل ذلك قط. تفر من صمت بيسوا وتتذكر الكائن الذي لا تحتمل خفته لميلان كونديرا، كما تتذكر أن جبران خليل جبران لم يطلب الوحدة للصلاة والتأمل في الذات والكون، بل هربا من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجيجهم وعويلهم وزعيقهم، وهروبا من هذا الضجيج والعويل والزعيق والأشباح والخيبات وعناوين الخيانة، تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، لكنه لا يرتفع، فتعود إلى مناجاة أسراب الحمام في الساحات العمومية. وهروبا من الأقدام الجافة والمياه الرثة، يغشاك ذاك التعب الأصم الأبكم وتشعر أنك فراشة غرقت في المحبرة. أية محبرة هو هذا العالم المؤثث بالكذب والخيانة والنفاق وغدر ذوي القربى؟ وللمحبرة بقية ما دامت الدناءة باقية، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات عثمان مجهد في الإخراج لحظات، وتلتقون مع سوفي فولاتي في متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة.

0: Et c'est ce qui s'appelle une chanson qui donne de l'énergie pour toute la journée. Ava Max, Kill It Queen sur Média. Quel plaisir d'être en votre compagnie dans quelques instants. La chronique d'actualité nous emmène à Madrid, mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole avec Moulay Hachem Alaoui.
1: يوميات الفلاح. اول حاجه خاص يفكر فيها الكساب حيت يبغي يحسن الانتاجيه ديال الكسيبه ديالو، يمكن تكون هي الاختيار ديال النعاج اللي يضربهم ويكسبهم، والاختيار حتى ديال الفحوله باش نضربوا هذوك النعاج. ففيما يخص الاختيار ديال الخروفه اللي غادي نكسبوها ونبنيو عليها القطيعه ديالنا، خاصها يتوفر فيها بعض الشروط. الشرط الاول هو تكون وصلت للعمر فاش يمكن لها تضرب وتحمل الفحل والولده ديالها. الشرط الثاني هو تكون الحاله الصحيه ديالها مزيانه ومتينه، كذلك تكون الخروفه عندها قدره باش تعطي خرفان كتار وعندهم صحه جيده. اما فيما يخص الاختيار ديال الفحل خاصو يتوفر فيه الشرط بعدا ديال الفورما والهيئه العامه ديالو، خاصو يكون ذكر بكل معنى كلمه، وحتى التبعبيعه ديالو خاصها تكون غارقه وعامره. العمر ديالو خاصو يكون كافي باش يضرب النعاج بكثره.

0: بصفة ما فيها رجوع. كذلك خاص الفحل يكونوا عنده فولات ناضجين وكاملين وكبار وعامرين تيتشافوا من اللور ويكونوا رطبين وما فيهم حبوب.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم.
0: بينات واحد الدراسات دارت في فرنسا هذه شحال على التأثير ديال الذره الزراعيه على التسميد ديال زراعه الحبوب مثلا، بانها التسميد اللي خاص الفلاح يعطيه للزرع ديالو ولا الشعير ديالو من قبل الزريع ولا حتى الملحه اللي خاصها للزرع وقت يكبر ويبدا يفرش خاصهم يكونوا مدروسين على حساب الفلاحه اللي كانت من قبل في نفس البقعه. وعلى سبيل المثال فيما يخص الملحه مثلا، لقات هذه الدراسه بان البطاطا تتخلي من موراها المقابل ديال 240 كيلو في الكتار ديال الملحه 33%، والجلبانه مثلا تتخلي ما يزيد على 330 كيلو من هذه الملحه للزرع اللي غادي يجي من موراها في نفس البقعه. وهذا علاش خاصنا دائما نحسبوا التسميد ديالنا للارض على حساب الدوره الزراعيه اللي تنتبعوها، ماشي غير على حساب الزرع بوحدو اللي غادي نديروه في هذيك البقعه. وهذا علاش كذلك خاصنا نبنيو التسميد ديال الزراعه ديالنا على حساب التحليلات ديال التربه اللي تنتكلموا عليهم شلا مرات.
2: اخبار فلاحيه.
0: البارح جبدنا الهضرة على المشكل اللي عايشينه بعض المنتوجات الفلاحية ديالنا هاد السنين الأخرى، بالخصوص منهم هادوك اللي تيدوزوا في المعامل باش يتخدموا ويتصبروا ويتعلبوا قبل ما يمشيوا للسواق ديالنا في الخارج، بحال بالخصوص أسواق أوروبا. وقلنا البارح بأن الاختصاصيين تيلاحظوا أنه وقع تراجع كبير في بعض هاد المنتوجات. فين وكيفاش وشحال؟ إيوا إلا خدينا غير مثلا المنتوجات ديال المشماش اللي تيتخدم في المعامل وتيتصبر وتيتصدر للخارج في العلبات ولا القراعي ديال الدجاج، هذه غير شي سنين قليلة كان عندنا منه 13,000 كتار من شجر المشماش، والمنتوجات ديالهم كانوا تيتخدموا في 20 معمل واللي كانوا مجموعين بالخصوص في مراكش وعندهم طاقة يخدموا 40,000 طن ديال المشماش في العام. أما اليوم ما بقى من هادوك 13,000 كتار إلا 9,000 كتار المشمش، النص منهم تقريبا من صنف كانينو واللي كانت تتوصل هادي شي سنين حتى 40,000 طن، وما بقى تيتصدر من هاد الشي كله دابا إلا 12-13,000 طن. علاش؟ هاد الشي ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:15 الصباح الغرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: ماتانفو سوفي فولاتي.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. Merci de passer votre début de matinée en notre compagnie. Direction Madrid pour la chronique d'actualité. C'était en 1936, il y a 90 ans, les troupes du dictateur Franco fusillaient le poète Federico Garcia Lorca. Presque 100 ans après la mort de l'artiste, toute la lumière n'a pas été faite sur son décès et l'Association pour la récupération de la mémoire historique réclame donc l'abolition d'une loi en vigueur depuis Franco et qui empêche l'accès à certains documents pourtant cruciaux. Diane Cambon.
4: Le 18 août 1936, à l'aube, près de Grenade, Federico Garcia Lorca est arrêté par les troupes franquistes. Ce matin-là, le poète est fusillé avec deux compagnons d'infortune, un instituteur et un torero syndicaliste, puis sont jetés à la hâte dans une fosse dans la campagne de Visnar, près d'un olivier. Le putsch du général Franco, qui marque le début de la guerre civile espagnole jusqu'à 1939, s'est produit un mois plus tôt. Neuf décennies plus tard, les circonstances de cette arrestation et l'endroit exact où repose la dépouille

0: في الصفا مع الشمش في النواحي الساحليه ما بين طنجه والجديده بحال حتى في جنوب اكادير وكذلك في شرق الخط الحسيمه بن ملال. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي وشمالي بقوه معتدله في عامه النواحي ما عدا في درعا وتفيلات وكذلك في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي. الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في عامه المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار غادي تبقى تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه ما بين 27 و30 درجه في الريف، ما بين 27 و31 درجه في اللوكوس، ما بين 27 و34 درجه في عبده، ما بين 27 و36 درجه في ناحيه سوس، ما بين 28 و31 درجه في دكاله، ما بين 28 و41 درجه فؤاد الذهب، ما بين 29 و33 درجه في الشاويه، ما بين 29 و34 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 30 و36 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 31 و36 درجه في ناحيه الحوز، 32 درجه في ناحيه سايس، ما بين 32 و33 درجه في ناحيه الغرب، ما بين 32 و38 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 35 و38 درجه في تادله، ما بين 39 و45 درجه في تافيلالت، وما بين 40 و43 درجه في ناحيه الضرعة. وفي هذا الطقس واحد المشكل كبير ما دويناش عليه من قبل واللي يمكن يخرج لنا على طرف كبير من المنتوجات الفلاحيه والغذائيه ديالنا، وهو مشكل الفار اللي تيمكن يتكاثر في الديبوات والمطامر والبيوت فاش خازنين الحبوب ولا القطنيات ديالنا، وهذا علاش لازم الاحتياط منه بالوسائل والادويه الخاصه والمرخصه عليه. ان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Heures sur Medzin, le journal vous est présenté par Nourdine Elouti. Bonjour Nourdine.
2: Alambiki Sophie, alambikoum Moussamaïna, ilana winisabia. إشراكا لمغاربة العالم في تشريعيات 23 من شتنبر القادم، وزارة الداخلية تعلن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للناخبين والناخبات المقيمين بالخارج. في مسعى لضمان السيادة الدوائية، الحكومة الليبية تدعو المقاولات الوطنية وكذلك الأجنبية إلى الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية بالبلاد. الولايات المتحدة تزيل سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، القرار قوبل بترحيب سوري رسمي وشعبي كبير ضمن نشرة روبورتاج ينقل الأصداء. القارة القطبية الجنوبية تكتسب كتلة مهمة من الجليد بين عام 21 و23 و2000، التطور البيئي يبطئ وتيرة فقدان القارة للجليد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. أهلا بكم. قبل التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين الملك محمد بن السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد بن السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بالمناسبة تحدث التوفيق عن تنظيم مجالس للابتهال والتعليم تنفيذا لتوجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يجب من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. وفي عرضه تطرق توفيق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات بعض ودون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي الشريف. وبمناسبة عيد المولد النبوي أصدر الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. نواصل نشر مع شان المغربي استعدادا للانتخابات التشريعية ل23 من شهر شتنبر المقبل. شرعت السلطات الإدارية المحلية أمس في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن وزير الداخلية. من جهة أخرى أشار البلاغ إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت بالنسبة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة تم فتحها اعتبارا من يوم أمس. توضيحات أوفى حول هذه الآلية التي تيسر لمغاربة العالم أداء واجبهم الوطني مع محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية.

0: الاستحقاق الانتخابي 23 شتنبير، وهذا التوكيل فإنه يكون لفائدة شخص شريطة أن يكون مسجلا باللوائح الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة لكي يقوم مقامه في تصويت يوم الاقتراع، وبالتالي لهذه الغاية يتعين على كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى هذه المنصة الإلكترونية الموضوعة رهن إشارته، وأن يقوم بإدخال كل معلوماته المتعلقة به وكذلك المعلومات الخاصة المتعلقة بالناخب أو الناخبة الذي اختاره لتصويت نيابة عنه. والأساسي وهو التحقق من مختلف المعطيات والمعلومات من أجل تأكيد صحة الإشهاد. بطبيعة الحال هكذا يمكن لهذا الناخب المقيم بالخارج أن يستنسخ أو يحمل يقوم بتحميل نسخة من هذه الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي أوكل له التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
1: محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة. نواصل مغاربيا والمحطة الليبية، بها دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إلى الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية في البلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس الذي اختتم أمس، أبرز المسؤول الحكومي أن توطين الصناعة الدوائية في ليبيا يمثل خيار استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. في المتابعة مراسلنا في طرابلس رفت بالخير.
2: دعوة من وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية محمد الغوج إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية في البلاد، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الضرورية للشركات الليبية وغير الليبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع. محمد الغوج وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية:
3: دعم هذا القطاع عبر تطوير الأطر التنظيمية لتسجيل الأدوية وتعزيز الرقابة واليقظة الدوائية وتأمين سلاسة الإمداد.
2: دعوة الوزير جاءت خلال المؤتمر الليبي الدولي الثالث للصيدلة بطرابلس الذي اختتم أعماله لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبناء أمن دوائي مستدام وسط صعوبات قد لا تكون مشجعة على الاستثمار وفق مراقبين. عبدالله الزايدي، صحفي اقتصادي.
4: المستثمر الأجنبي أو حتى المستثمر المحلي مهما كان ذو رأس مال ضخم لن يخاطر بإنشاء خطوط إنتاج دقيقة تحتاج إلى تكنولوجيا حيوية متقدمة في بيئة لا تزال تعاني مما تعانيه البيئة الليبية. هذه الصناعات حساسة للغاية ودقيقة للغاية.
2: ويواجه قطاع الصحة في ليبيا تحديات كبيرة، منها غياب الكوادر المؤهلة ونقص في أعداد المراكز الطبية القادرة على تلبية الطلب المتصاعد على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتأزم في البلاد الذي أرهق هذا القطاع. لميديا رفت بالخير، طرابلس.
1: في تونس أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس أمر اعتقال بحق سيف الدين العرفاوي أحد قيادي حركة نفس وتعيين جلسة لمحاكمته في 27 من شهر غشت الجاري بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات. واعتبرت حركة نفس أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات. إلى الموالي من هذه النشرة ومحطة سوريا، وسط ترحيب رسمي وشعبي أزالت الولايات المتحدة سوريا أمس من قائمة الدول الراعية للإرهاب منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها بعد نحو سنتين من سقوط نظام الأسد. ردود الفعل في سوريا في أعقاب القرار الأمريكي يرصد ورابورتاج مراسل من دمشق.
5: في خطوة تاريخية أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية تحديثا رسميا على لوائح العقوبات، أكد فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تخفيف للعقوبات عن سوريا عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة ب45 يوما لمراجعة الكونغرس. فكيف يرى الشارع السوري منعكسات القرار؟
6: القرار

0: يعني هو فيه فوائد اقتصادية للبلد، بيكون فيه فوائد اقتصادية كتير للمجتمع السوري، انفتاح البنوك، نحن كمغتربين بنقدر مثلا نحول، عم نلاقي صعوبة مثلا تحويل الأموال على سوريا، فهي رح تكون كتير فوائد علينا.
1: الأسعار، المعيشة، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره.
2: إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس، تنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان.
3: بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بأن القرار خطوة تاريخية لسوريا تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مع إزالة مجموعة من القيود بما فيها تلك الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي حسان سليمان.
4: هنالك فتح المجال أمام تعديل قيود التصدير، التكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، طبعاً المقصد هون الاستخدام المزدوج أي الاستخدام العلمي أو المدني، وأيضاً الاستخدام العسكري، وكذلك سياسة تراخيص المعدات والخدمات الدفاعية.
3: وبحسب مراقبين تمثل هذه الخطوة انفراجة سياسية واقتصادية وترسيخاً لمسار التعافي والتعاون الدولي وإعادة الإعمار، بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979. ميديا يامن ديب، دمشق.
5: في الجوار السوري بالعراق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الحكومة قاسم العرجي أن تاريخ 30 من شتنبر المقبل لا يشكل انتهاء المهلة المحددة للفصائل العراقية المقربة من إيران لتسليم سلاحها للدولة كما يروج، موضحا أن موفى الشهر المقبل وموعد انتهاء وجود قوة التحالف الدولي في العراق وليست مهلة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها. يتم النشر باهتمام المناخي. موضوع دراسة علمية، هي دراسة جديدة كشفت أن الطبقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية اكتسبت 695 مليار طن من الكتلة بين عامي 21 و23 و2000، ما أدى إلى إبطاء وتيرة فقدانها للجليد على المدى الطويل في ظل ظاهرة الاحترار المناخي. في المتابعة سفيان ملحود.
6: باحثون من الصين والولايات المتحدة والمجر واليابان وجدوا أن القارة القطبية الجنوبية شهدت أكبر زيادة في كتلتها منذ نحو عقدين من المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، ارتفاع يعزى إلى تساقط ثلوج كثيفة عوضت المساحات الجليدية المفقودة جراء الذوبان. وانغ يونخاه المؤلف الأول للدراسة والباحث في معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أكد أن هذه الزيادة غير المعتادة نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة بغربي المحيط الهادي، مضيفا أن انتقال بخار الماء من المحيط الهندي في مناطق خطوط العرض الوسطى إلى شرق القارة القطبية الجنوبية أدى إلى تساقط ثلوج غزيرة هناك وتسبب في زيادة كتلة الغطاء الجليدي. في حين أشارت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر إلى أن الظواهر المماثلة تحدث مرة واحدة تقريبا كل عقد، ما يعني أن الزيادة في الجليد ما هي إلا زيادة مؤقتة ولا يمكنها عكس الاتجاه طويل الأمد لفقدان الجليد.
5: شكرا لك صوفيا، مع كانون النشر، والكلمة تعود لك صوفي.
7: Merci à vous qui nous écoutez sur Medjian. Merci à vous Nourdine Elouti. À tout à l'heure, 8h pour une nouvelle édition. D'ici là, dans une dizaine de minutes, le magazine de l'été nous fait découvrir la tradition à Lévis en Turquie. Ce sera juste après Sport Matin. Avec vous, Youssef Chater. Bonjour Youssef.
8: Bonjour Sophie.
7: Ce matin, on commence par parler football et parler préparatif des équipes marocaines à l'approche de la nouvelle saison.
8: الموسم الجديد على الأعتاب، حتى وإن كنا لا نعرف تاريخه بالضبط، لكن الأندية المغربية تواصل التحضير، كل فريق على طريقته ومن موقعه. الرجاء كمراهن على الألقاب بدأ فترة أعداد طويلة مع المدربة تونسي نصر الدين نابي، تخللها الكثير من العمل البدني خلال هذه الفترة والكثير من العمل على تعزيز الصفوف من خلال سوق الانتقالات الصيفية. الرجاء الذي تعاقد حتى الآن مع مجموعة من الأسماء بلغت 7 لاعبين: شمس الدين قنديل، إسحاق زيداني، والاستحماني ميكايل أوكبي بورنو، ماريان هوجا، ولويس فيليبي سيلفا. هذه الأسماء بدأت العمل مع المدرب التونسي نصر الدين نبي الذي يواصل البحث عن تعزيز الصفوف خصوصا على الصعيد الهجومي.

0: نظر لعدد اللاعبين الذين غادروا الفريق خلال نهاية الموسم الماضي. نصر الدين نبي يتحدث عن فترة الإعداد التي يخوضها نادي الرجاء.
1: التحضيرات حقيقة صراحة ماشي بحال ما رتبنا لها، يعني ترتيبات يعني بتنسيق مع الإدارة والإدارة الرياضية. صراحة الأمور ماشية إيجابية كبيرة برشا، لا على النسق أو محتوى التحضيرات خصوصا من الشق البدني أو من الأجواء العامة داخل الفريق. أخرنا شوية بداية المعسكر هذا في انتظار قدوم اللاعبين الأجانب.
0: وكان الرجاء الرياضي يضطر إلى تعديل برنامجه الإعدادي بعدما تعذر عليه مواجهة نهضة زمامرة، إذ اتفق الفريق على خوض مباراة ودية أمام حسنية أكادير يوم الخميس استعدادا طبعا للموسم الجديد. على الجانب الآخر، فريق حسنية أكادير وصل تجديد الثقة في المدرب هلال الطير، ويعمل بدوره على تعزيز الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية مع منح لاعبيه الشباب فرصة الظهور رفقتها المدرب هلال الطير الذي تحدث بدوره عن فترة الإعداد قبل مواجهة الرجاء.
2: درنا معسكر مغلق هنا في ضواحي المدينة، ضواحي في تغازوت بالضبط. كانت فرصة لتجديد اللقاء لإدماج اللاعبين اللي سبق لهم التحقوا في انتظار لادي التحقوا قريبا، ولا كانت فرصة كذلك باش نجدوا الثقة في اللاعبين الشباب، ولا وباش يكون خطاب آخر بأهداف أخرى. ولا مسؤولين على الفريق والمسؤولين على الشركة كذلك كان خطابهم كان واضح، ونيتهم كانت هو نديروا فريق تنافسي، زعما ما نبقاوش نلعبوا غير على تفادي النزول، فوالا فريق تنافسي يعني نضمنوا البقاء مبكرا، وبوكوا با نساليو في النصف الاول من سلم الترتيب.
0: ومع اخبار الانديه المغربيه، دائما عين نادي اولمبيك تشيرا هشام ابو شروان مدربا جديدا للفريق الاول استعدادا للموسم المقبل في القسم الثاني. ويعود ابو شروان الى التدريب بعد تجربه بارزه مع الرجاء الرياضي، حيث عمل مساعدا ومدربا مؤقتا، كما راكم خبره مهمه الى جانب مدربين بارزين خلال السنوات الاخيره. نفتح صفحه أخبار المنتخبات المغربية. يستهل المنتخب المغربي تصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الغابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن يتنقل لجنوب إفريقيا لمواجهة منتخب لوسوتو يوم 29 من نفس الشهر. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكدت هذه التواريخ، حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الغابوني يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله. هذه المباريات هي الأولى بالنسبة لأسود الأطلس بعد المشاركة المونديالية الأخيرة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وفي خبر آخر يتعلق بمنتخب أقل من 20 سنة، هذه المرة انهزم المنتخب المغربي أمام نظيره التونسي بهدف في المواجهة التي جرت الاثنين على أرضية ملعب جيوفاني باولو الثاني بمدينة فرانكافيلا الإيطالية، والتي تندرج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في المواجهة الأولى أمام نظيره التركي بهدفين لمثلهما، وسينهي مرحلة دور المجموعات أمام مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء مع أمال ضئيلة في التأهل إلى الدور الثاني. إلى أخبار دورينا المغاربة، يستهدف نادي كريستال بالاس الإنجليزي التعاقد مع عبد الحميد أيتبود للمدافع فيران ونيل العناوي لاعب وسط روما لتعزيز صفوفه بعد بداية متعثرة مع المدرب بيير ساغ والهزيمة أمام إيفرتون. ووفقا لتقارير إنجليزية، أبدى اللاعبان اهتماما بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي والانضمام إلى مشروع كريستال بالاس، في وقت وصل الدولي المغربي الشاب منصف زكري إلى البرتغال تمهيدا للانضمام إلى نادي سبورتينغ لشبونة والتوقيع على عقد يمتد لخمس سنوات. اللاعب تألق كثيرا مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، توج بكأس إفريقيا ولعب لنادي مالين البلجيكي الموسم الماضي 17 مباراة، وهو رصيد جيد بالنسبة للاعب شاب. كرة القدم الأوروبية الآن، والبداية مع آخر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. الجولة الأولى حملت انتصارا مهما بالنسبة لتشيلسي على حساب فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. الظهور الأول للبلوز تحت قيادة تشابي ألونسو عرف الكثير من التغييرات على صعيد التشكيلة وطريقة اللعب، وتألق الثنائي جواو بيدرو بالإضافة إلى كول بالمر. الثنائي صنع الحدث في هذه

0: C'est désormais un classique, Maroon 5, Héroïne. 7 heures passées de 58 minutes sur Média. Dans quelques instants, le journal de 8 heures. Ce sera juste après la météo de Mohamed Ibn Abou.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أغادير إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة

0: المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، وكذلك بطنجة 32 درجة بالعيون، 36 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 32 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر من المرتقب أن يكون الطقس غائماً كلياً إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 37 درجة بشلف وتمنراست، 44 درجة بغردايا، 46 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدران. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمساً في مختلف أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بالطبرقة، 46 درجة بمدنيين وتوزر، 44 درجة بقفصة، 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين، 38 درجة بكل من صفاقس وقابس.
1: Média, il est 8h, le journal vous est présenté par Nourdine Alouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Sophie, alam bikoum moussama'ina, il a anawini thamina. أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ألقى بالمناسبة عرضا أبرز فيه تشبث الأمة المغربية بالجناب النبوي المنيف، متوقفا بشكل خاص عند شواهد لتعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي وانتماء المدينة المغربية الإسلامية على مر العصور. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الهندية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين طموح يجمع الطرفين. الإدارة الأمريكية تفرض حزمة مشددة من العقوبة الاقتصادية على طهران، والنظام الإيراني يهدد واشنطن بهزيمة ثانية ويؤكد قدرته على الصمود. في ألمانيا عمال فولكسفاغن يهاجمون إدارة الشركة قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبلهم في المجموعة، احتقان يعيد إلى الواجهة متاعب قطاع صناعة السيارات الألمانية والأوروبية بشكل عام. في كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يسيل الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز على فولهام في بداية موفقة لتشابي ألونسو في قيادة النادي الأزرق. أهلا بكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مسامسي بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا بين يدي الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بالمناسبة تحدث التوفيق عن تنظيم مجالس للابتهال والتعليم تنفيذا لتوجيه أمير المؤمنين العام الماضي المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يجب من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. وفي عرضه تطرق التوفيق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات التي تبرز تعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي الشريف وبانتماء المدينة المغربية الإسلامية على مر العصور. في المتابعة محمد بن عبو.
0: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني، وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية. أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي، وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
0: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي لم يكن من باب الصدفة،

فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية.

0: شخصا، بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. نواصل النشرة مع شأن مغربي مستقل، حيث انعقدت أمس بالرباط الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية. في كلمة بالمناسبة أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها لا سيما مع القارة الآسيوية. من جانبه أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعات وتكنولوجيات الإلكترونيات والمعلومات جيتين باراسادا على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير دولار بين عامي 25 و 26 و 2000. ولتمتين هذا التعاون انعقد أمس بالرباط المنتدى الاقتصادي المغربي الهندي بحضور وفد من كونفدرالية الصناعة الهندية يضم 21 من رؤساء الشركات الرائدة في قطاعات استراتيجية. لتسليط الضوء أكثر على واقع وآفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب والهند، نستمع إلى توضيحات رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحدث ليوسف النعماني من المدينة.
1: في إطار توجيهات الملكية السامية بضرورة تنويع الشراكات والشركاء وكذلك السلع والمبادلات وولوج أسواق جديدة وغير تقليدية، مرحلة جديدة تدخلها اليوم العلاقات الاقتصادية بين المغرب والهند. هذه العلاقات التي يراد لها أن تكون استراتيجية ومتعددة الأبعاد، طبعا تهم الفلاحة والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة وكذلك التربية والتكوين والثقافة. طبعا السوق الهندية هي سوق واسعة، سوق تنافسية وواعدة كذلك، خاصة بالنسبة للصادرات المغربية لمادة الفوسفات ومشتقاته، خاصة الأسمدة الفوسفاتية والحامض الفوسفوري. إذن تسعى المغرب للحفاظ على هذه السوق أولا وتطويرها لما لها من دور إيجابي كبير على الميزان التجاري للمملكة، كما أن المغرب أيضا يسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تتوفر عليها الهند، خاصة في مجالات حيوية واستراتيجية اليوم كصناعة الدفاع والتحول الرقمي والطاقات المتجددة، صناعة السيارات وكذلك صناعة اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية.
0: رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمر اعتقال بحق سيف الدين العرفاوي أحد قيادي حركة نفس وتعيين جلسة لمحاكمته يوم 27 من شهر غشت الجاري بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. واعتبرت حركة نفس أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات. في موريتانيا، قالت الشركة الموريتانية للكهرباء إن الكهرباء عادت إلى أحياء ومناطق عديدة من العاصمة نواكشوط بعد نجاح إجراءات فنية لتشغيل محطة التحويل الفرعية الشمالية التي تعطلت نهاية الأسبوع المنصرم بسبب حريق. الملف الموالي من هذه النشرة نخصصه لجديد توتر الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكي على طهران تشمل فرض عقوبة اقتصادية مشددة على قطاعات حيوية، مع تحذيره من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي تفرض الانضمام أو ترفض الانضمام إلى الحملة، وفي مقدمتها الصين، مهددا في السياق عينه باستبعاد كل من يشارك في غسل الأموال الإيرانية من نظام الدولار. بالمقابل توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى على حد تعبيره بعد إعلانها فرض العقوبات الجديدة، مؤكدا أن لدى طهران خطة مدتها سنتان لمواجهتها. المزيد في مراسلة إكرام بن عائشة من واشنطن.
2: الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران بإضافة 5 قطاعات جديدة تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر من أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستقصى من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.
3: نشن هجوما اقتصاديا على شبكات إيران المالية المالية في مختلف أنحاء العالم. هدفنا قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائما حتى تجد طهران نفسها منعزلة تماما. من يقف إلى جانب الولايات المتحدة سيجني ثمار شراكتنا، أما الدول التي تربط مصالحها

0: بالنظام الإيراني فستجد نفسها شريكة له في العزلة.
1: لكن اختبار هذه السياسة يبدأ مع الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني، فاستهداف البنوك والشركات الصينية قد يدفع بكين إلى إعادة فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. السفير الأمريكي السابق لدى الصين غاري لوك:
2: كانت الصين على وشك تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية للولايات المتحدة قبل أن تتراجع عن ذلك، لكن إذا بدأت واشنطن في استهداف الصين فقد تعيد بكين فرض تلك القيود. هذه المواد أساسية تحتاج إليها الولايات المتحدة في تصنيع صواريخ باتريوت والمقاتلات والأقمار الصناعية والصواريخ لإعادة بناء مخزونها العسكري، لذلك يتعين على الولايات المتحدة التصرف بحذر شديد.
1: لن يقاس نجاح الحملة الأمريكية بعدد العقوبات بل بقدرة البيت الأبيض على تطبيقها على أكبر شركاء طهران. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
3: وبسبب الإغلاق الناجم عن الحرب ضد إيران، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة دورا ميسر محايد لعملية النقل البحري للأسمدة التي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن تفعيل هذه الآلية متوقف على موافقة الدول المنخرطة في هذا النزاع. في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانة أولية لحركة الشحن بعبور سفينة بضائع واحدة فقط مضيق هرمز يوم أمس، وهو أدنى عدد منذ 7 مايو الماضي. في الساحل الإخبارية الأوروبية، عبر عمال مجموعة فولكسفاجن الألمانية عن غضب كبير من إدارة الشركة، وذلك في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبلهم داخل المجموعة المنهكة المصنفة ضمن مصاف شركات صناعة السيارات في العالم. وتعاني مجموعة فولكسفاجن من متاعب مالية إسوة بمعظم مجموعات صناعة السيارات الأوروبية جراء المنافسة الشرسة من قبل الصين وضعف الطلب والرسوم الجمركية الأمريكية. في المتابعة، مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
4: أسهم فولكسفاجن تتراجع بنحو 1.36% وسط مؤشرات متلاحقة تنذر باحتمال إغلاق أو تقليص نشاط مزيد من مصانع المجموعة في ألمانيا. رئيس ولاية حكومة بادن-فيرتمبرغ جيم أوزديمير أعلن أنه سيتدخل من أجل الحفاظ على أحد المصانع المعنية في ولايته.
5: إغلاق الموقع إشارة سياسية كارثية وسيغذي النقاش المتصاعد في ألمانيا بشأن خطر تراجع التصنيع، وسيضعف بشكل كبير المنظومة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
4: لكن هل ما زال ذلك ممكناً؟ المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني يشكك في الأمر.
6: فولكسفاجن في خطر، لم تعد هناك طاقة رخيصة من روسيا، وترامب لا يزال متمسكا بسياسة الرسوم الجمركية، كما أن القواعد المناخية المعقدة التي تفرضها بروكسل ترفع التكلفة وتكاليف الأجور ارتفعت.
4: ولم يعد النقاش في ألمانيا حول فولكسفاجن يتعلق بمصنع يمكن إغلاقه أو آخر يمكن إنقاذه فحسب. المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني:
6: كل ذلك تترتب عليه تداعيات خطيرة على ألمانيا كموقع صناعي، فقد أغلقت بالفعل خطوط إنتاج ونقل العديد من الموردين مواقعهم إلى دول أخرى، وتداعيات ذلك لن تقتصر على خسارة الوظائف فحسب.
4: وبين التحول نحو السيارة الكهربائية والمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تجد صناعة السيارات في ألمانيا نفسها أمام اختبار صعب. عبد الرحمن عمار، ميديان، برلين.
3: غير بعيد عن عالم إنتاج السيارات، قررت شركة تسلا سحب نحو 3 ملايين سيارة من السوق الصينية بسبب عطل يجعل المقابض الداخلي لأبوابها معيقة لقدرة ركابها على الخروج من مركبات في حالات الطوارئ. ودخلت بعد عملية السحب حيز التنفيذ فورا، بينما يشرع في سحب أخرى اعتبارا من 25 من شهر شتنبر المقبل. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يسيل الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على فولهام في بداية موفقة لحقبة تشابي ألونسو. والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
0: بداية مثالية لتشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو بعد تحقيق فوز ثمين على فولهام بـ3 أهداف لهدفين الاثنين.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة تخضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدر.

0: الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: Matin Info, Sophie Volatier.
2: Vous êtes bien sur Medi 1, Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est Mélanie Pinto que vous retrouverez à 6h30. Ce matin, j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par Otman à la réalisation et par Abdelnour à la production. Pour l'heure, la synthèse de 9h vous est présentée par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
3: Bonjour Sophie, sabah al-khair, moussamina al-kiram. بداية الموجز من المغرب، حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي برباطة مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد والتجليات، بعضها دون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة، تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف. وبهذه المناسبة أيضا أصدر العاهل المغربي عفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفو على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، حيث اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع صباح اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. يأتي ذلك غدا إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط، وفقا لما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. وكتب حاكم المنطقة على منصة تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة سقط في ساحة محطة أفينسكي وقتل شخصان، موضحا أن حريقا اندلع في المصفاة المحلية. أما في الجانب الأوكراني فقتل شخصان في زبروجيا بقنبلة موجهة بحسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية عبر تيليجرام. نختم الموجز بالنبأ الرياضي. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يستهل التصنيفات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 باستضافة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر المقبل، قبل أن ينتقل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو يوم 29 من نفس الشهر. وضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغة أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره خلال هذه التصفيات القارية بمواجهة منتخب الجابون يوم 25 من شتنبر انطلاقا من الساعة 8 مساء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
4: واش سمعتي بلي رباك تاكاطا؟
5: لا، اش كيبيعوا؟
4: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا الجيب.
5: كيفاش؟
4: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاطا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
5: واشنو خاصني ندير؟
4: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كانت سيارتك معنية غيبدلوا لك الارباك بسرعة في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.
6: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب، أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
7: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل. cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel.

0: Une vision économique fondée.
1: On va avec le train, mais...
2: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
3: Qu'est-ce que vous dites de la qualité ?
4: Dans le cadre de...
5: Ici, à Libreville, la dizaine...
2: Nos équipes, sur le terrain comme en studio, vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
6: Qui a été ouverte officielle.
7: Un événement planétaire.
2: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Médias TV, un nouveau regard sur l'information.
8: Parti pour les soldes IKEA jusqu'à 70%. Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma.
9: IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
10: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف همزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه دايز هالكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوينت
11: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
12: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
13: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
14: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، ترأس إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. إثر ذلك تطرق التوفيق إلى جملة من الشواهد وتجليات بعضها دون من قبل علماء مغاربة ينحدرون من مدينة سبتة المحتلة تؤكد تشبث الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف. بهذه المناسبة أيضا أصدر العاهل المغربي عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا. وبهذه المناسبة أصدر الملك محمد السادس أيضا عفوه على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 15 شخصا. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا سوريا، حيث اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع صباح اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. يأتي ذلك غدا إعلان واشنطن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أدى هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة كراسنودار الروسية الواقعة شمال شرق البحر الأسود إلى مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط وفقا لما أعلنت السلطات المحلية صباح اليوم. أما في الجانب الأوكراني فقتل شخصان في زاباروجيا بقنبلة موجهة بحسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية عبر تليجرام. إلى الصين، وبها أكدت الحكومة اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي إن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل إنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات، مضيفا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LISA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.

0: صباحيات صيفية. نتمنى لكم صباحا مليئا بالحيوية والطاقة الإيجابية، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والعافية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: أكيد مستمعينا، فصل الصيف وفصل الراحة والعطلة والخرجات، ولكنه كذلك فصل خاص كيطلب منا نديرو طبعا بعض الاحتياطات ونهتمو صحتنا وسلامتنا، سواء في التنقلات أو التغذية أو التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال حلقتنا اليوم سنرافقكم بمجموعة من الفقرات المتنوعة، نبدأها بعد قليل بفقرة خاصة بالمعلومات الصحية الصيفية. أما موضوع الحلقة

حوار اليوم، ففيه سنحاول أن نتعرف على مشكلة النظافة الصحية في فصل الصيف، خصوصا بمحلات بيع المأكولات بالشواطئ، وكيف نحمي أنفسنا من التسممات الغذائية الصيفية. سنحاول أن نتكلم عن مجموعة من الإرشادات والتي سيقدمها لنا مشكورا اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة، والذي

أرحب دائما بكل من يلتحق بنا. أنتم معنا في صباحيات صيفية ونبدأ معكم الفقرة الأولى، فقرة خاصة بالمعلومات الصيفية. نبدأ هذا اللقاء بإرشادات التعامل مع زحمة السير والسائقين المتهورين والعصبيين خلال فصل الصيف. أكيد مستمعينا يشهد فصل الصيف

الصيف زيادة ملحوظة في حركة المرور نتيجة العطلة والسفر والرحلات العائلية وارتفاع وتيرة التنقل بين المدن والمناطق السياحية، ويؤدي هذا الازدحام إلى إطالة مدة الرحلات وارتفاع مستوى التوتر بين السائقين وزيادة احتمالية وقوع الحوادث، خاصة عندما يتعامل البعض مع التأخير بعدم الصبر أو بمحاولات تجاوز خطرة ومخالفة لقواعد المرور. أكيد قد تؤثر درجة الحرارة المرتفعة في الحالة الجسدية والنفسية للسائق، فتزيد من الشعور بالإرهاق والانفعال، وتقلل كذلك من التركيز وسرعة اتخاذ القرار، كما أن القيادة لفترات طويلة دون راحة أو في مركبة غير جيدة التهوية قد تضاعف الشعور بالتعب، مما ينعكس سلبا على السلوك أثناء القيادة. لذلك ينصح بالحصول على قسط كافي من الراحة قبل السفر، شرب كميات كافية من الماء، وتجنب القيادة عند الشعور بالإجهاد، التعب أو حتى النعاس. إذن كيفاش نقدر نتعاملوا مع زحمة السير؟ فعند مواجهة الازدحام المروري ينبغي التحلي أولا بالصبر والالتزام بالهدوء، مع تجنب استخدام المنبه بشكل متكرر أو القيام بمناورات مفاجئة بين مركبات. كما يستحسن ترك مسافة أمان كافية والالتزام بالحالة المرورية، احترام إشارات المرور وتعليمات رجال الأمن والجهات المختصة. يمكن التخطيط المسبق للرحلة واختيار أوقات يقل فيها الازدحام أن يساهم في تقليل الضغط النفسي وجعل القيادة أكثر راحة وأمان. أما بالنسبة للتعامل مع السائقين المتهورين والعصبيين، فأكيد قد يصادف السائق أشخاص يقودون بسرعة زائدة أو يقومون بتجاوزات خطيرة أو يستخدمون أسلوبا عدوانيا في القيادة. في مثل هذه الحالات فإن أفضل تصرف هو عدم الانجرار إلى الاستفزاز أو محاولة الرد بالمثل، لأن ذلك قد يزيد من خطورة الموقف. فمنح السائق المتهور مساحة كافية وابتعد عنه قدر الإمكان، ولا تدخل في مشادات أو مطاردات على الطريق. السلامة ديالك وسلامة من معك أهم من أي محاولة لإثبات الحق أو الرد على السلوك الخاطئ. رسالتنا اليوم: الطريق كيجمعنا كاملين وسلامتنا مسؤولية مشتركة، الاحترام الصبر والالتزام بقانون السير قيم كتحمي الأرواح قبل ما تكون مجرد قواعد. خلينا نخلي وأخلاقنا هي التي تسوق قبل سيارتنا، نساهم جميعا في طريق أكثر أمانا. الوصول متأخر قليلا أحسن بكثير من عدم الوصول، والسلامة ديال الإنسان كتظل دائما هي الأولوية. قيادة مسؤولة، صيف آمن وسلامة للجميع ومسؤولية الجميع. وأكيد نتوقف اللحظة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

نواصل معكم هذه الفقرة بهذه المعلومات الصحية الصيفية، ورسالتنا الآن رسالة توعوية لجميع مرضى السكري بمختلف أنواعه. إذن لجميع مرضى السكري، سواء كنتم مصابين بالسكري من النوع الأول أو السكري من النوع الثاني أو السكري الحامل، ففصل الصيف يتطلب منكم مزيد من الانتباه والعناية بالتغذية ونمط الحياة. كما هو معروف، مع ارتفاع درجة الحرارة كتكثر الفواكه الصيفية، بحال الدلاح، البطيخ، العنب إلى غير ذلك. وكيظن البعض أن تناول هذه الفواكه بكميات كبيرة ما فيها حتى شي ضرر لأنها فواكه طبيعية، لكن خصنا نعرفوا أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، والإفراط فيها يقدر يأثر على مستوى السكر في الدم، خصوصا إذا ما كانش الكمية محسوبة ومناسبة للحالة الصحية لكل شخص. مثلا الدلاح، رغم أنه كيتكون بنسبة كبيرة من الماء، كيبقى فيه سكريات طبيعية، وتناول ديالو بكمية كبيرة يقدر يرفع مستوى السكر في الدم، خصوصا عند الأشخاص اللي ما كيتحكموش مزيان في السكري. ونفس الشيء ينطبق على مجموعة من الفواكه الصيفية إذا تم تناولها بإفراط. إذن ننصح جميع مرضى السكري بالاستمرار في مراقبة نسبة السكر في الدم، شرب كميات كبيرة من الماء، عدم تغيير النظام الغذائي أو الأدوية دون استشارة الطبيب، كما يجب الانتباه إلى علامات ارتفاع أو انخفاض السكر خصوصا خلال أيام الحرارة المرتفعة. والنصيحة نقولها ونعودها هي الاعتدال، احترام الكمية التي نصف

صحابي الطبيب أو أخصائي التغذية مع توزيع الفواكه على مدار اليوم، ماشي تناول كمية كبيرة دفعة واحدة كما يحصل مع الدلاح مثلا، كما يفضل مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام خاصة بعد تناول أطعمة أو فواكه جديدة. إذن تذكروا أن التعايش مع السكري ممكن بالوعي والانضباط، صحتكم مسؤولية، والغذاء المتوازن والالتزام بتوجيهات الطبيب هما الطريق للحفاظ على توازن السكر والعيش بشكل أفضل. رسالتنا لكم لا تحرموا أنفسكم ولكن لا تفرطوا، فالاعتدال والوعي هما مفتاح صيف صحي وآمن.

ضيفنا اليوم الأستاذ مهدي جندل خبير حفظ الصحة لنتحدث عن النظافة الصحية ومحلات الشواطئ، كيف نتجنب التسممات الغذائية الصيفية. تفاصيل أكثر إذن بعد قليل، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع والمتابعة. هاني شاكر لو سمحتم.

0: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وهذا الآن موضوعنا موضوع الساعة، موضوع مهم جدا، النظافة الصحية ومحلات الشواطئ، كيف نتجنب التسممات الغذائية الصيفية. فأكيد مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزداد الإقبال على الشواطئ ومحلات بيع المأكولات والمشروبات، لكن عدم احترام قواعد النظافة وحفظ الأغذية قد يؤدي إلى التسممات الغذائية، مما يجعل الوعي بالإجراءات الوقائية أمر ضروري جدا. لذلك يحضر معنا مشكورا في الاستوديو اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة. فصباح الخير وأهلا بك أستاذ. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شكرا جزيلا. إذن أكيد موضوعنا هو موضوع الساعة، لتنقلوا الحرارة، تنقلوا الصيف، تنقلوا الخروج، تنقلوا البحر، تنقلوا بزاف ديال الأشياء، وكنقولوا أننا كنكثروا الأكل برا، يعني كنكثروا أننا نأكلوا خارج البيوت ديالنا. فبغيت نعرف أولا، بما أننا غنتحدثوا على التسممات الغذائية، واش كاين شي أرقام وإحصائيات كتأكد بأن كاين حالات كثيرة ديال التسممات الغذائية في المغرب أستاذ جندل؟
2: فعلا كاين إحصائيات، المغرب حاليا كيسجل سنويا ما بين 1000 حتى 1600 حالة ديال التسممات الغذائية. هذا كنهضر على التسمم الغذائي جماعي اللي كتعلم بشكل رسمي لدى المصالح ديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. والفترة ديال الدروة كتكون هي الصيف، حيث أنها كتسجل ما بين 60 حتى 70% من الحالات، وتحديدا الفترة الممتدة ما بين شهر يونيو وسبتمبر، يعني فصل الصيف. والسبب طبعا كيكون هو ارتفاع المفرط ديال درجة الحرارة وحتى تزايد الإقبال على الوجبات السريعة في الشواطئ والمناطق السياحية. والأماكن الأكثر تسجيلا لدى الحالات كتأتي في الأول هي المحلات التجارية والعربات العشوائية للوجبات السريعة، اللي كتجاوز النسبة ديال 45% من مصادر التسممات الجماعية، وكتجي موراها التسممات العائليه، اي انها كتكون منزليا ناتجه عن سوء الحفظ، عن عدم احترام السلسله ديال التبريد. النسبه كتقارب تقريبا حتى 30%. اما بالنسبه مثلا للمسببات البيولوجيه الرئيسيه، فكتكون مثلا البكتيريا ديال السالمونيلا، ولا كتكون المكورات العنقوديه اللي كتسمى ستافيلوكوكوس اوغوس، وهما اللي كيكونوا مسؤولين على اكثر من 70% من الاجمالي ديال التسممات الغذائيه في البلاد.
1: إذن بالنسبة ذكرتي بأن التسممات الغذائية كتقدر توقع داخل تدخل المنازل لأسباب متعددة، لكن نحن غنتكلموا على التسممات اللي كتوقع خارج المنازل، خصوصا اللي تنشوفوا كاين ديك العربات اللي كتبيع مثلا الأكل وكتبيع المشروبات والسندويتشات. فبغينا غير نعرفوا ديك الطرق الاحتيالية اللي كيديروا ديك الباعة المتجولين اللي كتقدر تسببنا في التسممات الغذائية، غير باش نكونوا على وعي.
2: الطرق الاحتيالية كاينة كثيرة كثيرة، خصوصا أن فصل الصيف كيعرف إقبال كبير على الوجبات السريعة، وخصوصا اللي كتكون حدا البحر. فالطرق الاحتيالية كما سبق ذكرت أنها كثيرة بزاف، منها مثلا كيلعبوا في الزيت اللي كيقليوا فيها، كيلعبوا مثلا في المايونيز وفي المواد الصلصات عموما، كيلعبوا في بزاف الأمور، حتى أن مثلا القنينات ديال الماء كاين طرق اللي كيجمعوا بها، كيديروا إعادة تدوير ديال دوك القنينات، وكيعمروا فيهم الماء الروبيني وكيسوديهم وكيعاودوا يبيعوهم على أساس ماء معدني. وهاد الطرق كلها احتيالية. أيضا بلا ما نذكر أيضا دوك كاين واحد البلاورات بيضاء اللي كتشبه السكر، اللي معروفة تجارية بالملح الصيني، وكتلقاها مكتوبة في مكونات بحال مثلا ديال الأندومي وديال التشيبس وديال ضماد البنة، وهاد المادة ماشي ملون وماشي عطرية، هي كتسمى علميا معزز النكهة. هاد معزز النكهة كتخدر اللسان بواحد الطريقة معينة، حيث أن اللسان ديالنا فيه مستشعرات المذاقات الأربعة اللي معروفين، اللي هو الحلو والمالح والحامض والمر. ولكن اللي كيوقع هو أن داك الصناك كيرش هاد البودر بكمية كبيرة في العطرية، وهاد المادة كتمشي بشكل مباشر لهذوك المستشعرات في اللسان، وكتنفخها وكتهيجها وكتخلق ما يسمى بليبر ستيمولاسيون، والنتيجة هي أن هذه المادة كتعطي إشارة للدماغ كتقول لي بلي راه هذه الماكلة اللي كتاكل راه زوينة وبنينة وحلوة وواعرة، وغتعاود ترجع تولي تاكلها. ولكن دارير ما كاينش هادشي، راه مجرد تخدير للمستشعرات ديال اللسان اللي كتخلي أن أنت كيبان لك داك الساندويش راه نقي، ولكن في قلب داك الساندويش راه يقدر يكون مواد فاسدة، يقدر يكون داك اللحم قديم، يقدر يكون داك الطون قديم.
1: اسمح لي لمقطع، واش هذا هو السبب باننا في بعض الاحيان راه كنحس بواحد المذاق، واحد البنه كبيره في بعض الساندويشات؟
2: اكيد
1: وكيوقع لنا فيها تسمم غذائي.
2: اكيد بحال شي مرات كتاخذ ساندويش فيه مواد عاديه طبيعيه وكتحاول تصايبو في الدار وما كيطلعش بنفس النكهه. دونك اللي كيخليه هو تو سامبلومون كتكون واحد الخلطه سحريه اللي هي ديك الماده اللي كيزيدوا عليها اللي كيخليك انك تجي انت كتولي كتاكلو، هو مجرد مخدر بسيط للمستشعرات ديال اللسان، هو اللي كيخليك انك انت كتقول واو هذا راه ساندويش واعر غنولي ناكلو، كتولي كتوصل فيه شي مرات حتى لدرجه الادمان. وهذا الشيء راه بون عموما هذا الشيء ما كيكونش غير فصل الصيف، راه كيكون حتى في الفصول الاخرى، انك كتولي مثلا المحل كتولي مدمن على الماكله ديالو بطريقه غير طريقه ماشي عاديه. دونك هادو من الطرق.
1: عفوا على داكشي كنلقاو في بعض المحلات كاين ازدحام كبير على الساندويتشات والاكلات السريعه
2: تماماً.
1: وفي نفس الوقت
2: المحل المجاور ليه لاصق عليه ما عندوش داك النفس،
1: وربما غيكون هو انظف واحسن، ولكن للاسف هاد التجمعات هذه هنا حنا كنحسبوها كمستهلكين بان هذه اول حاجه كنلاحظوا كنقولوا هذا المحل فيه الناس بزاف، يعني كاين رواج، كاين الاكل كينتهي بسرعه ما كيبقالوش، يعني ما غيكونش تسمم. ولكن اللي كيوقع العكس، بحال اللي وقع حاله ديال التسمم مؤخرا في مراكش مثلا.
2: كانت حاله تسمم
1: من اشخاص عديده
2: اللي كانوا تسمموا فيها.
1: كانت تسمم
2: كان في مراكش افكتيفمون، كان تسمم فيها 26 شخص، للاسف توفوا فيها 6 ديال الناس، ومن بين الناس اللي كانوا تسمموا كانت طبيبه. والسبب كان هو المايونيز اللي كانوا جاوا لونسا وكانوا داروا التحاليل المواد اللي كانوا تخدموا بها دوك لي ساندويش، لقوا ان المايونيز اللي كانت تخدمات بالبيض وبواحد الطرق معينه ما احترمتش سلسله التبريد، وديفلوبات بزاف ديال لي باكتيري اللي خلات انه ولات لا توكسيسيتي، ان نسبه التسمم طالعه بزاف في هذاك الماده ديال هذيك الصلصه ديال المايونيز. دونك اللي كان السبب الرئيسي هو انه ما احترموا السلسله ديال التبريد، وهذا الشيء اللي كنلمسوه وكنشوفوه بزاف عند العائلات، انه مثلا كيدي ثلاجه صغيره وكيدير فيها الماكله سخونه والماكله بارده، وكل مره كتبقى تحل وتسد، دونك تما فين كيخلقوا لي باكتيري وتما فين تيخلق التسمم.
1: إذن على هاد القضية ديال سلسلة التبريد، حنا ملي تنشوفو مثلا المحل، مثلا حنا متنهضروش على دابا المطاعم الكبرى اللي ما كنكونوش تنشوفو، ولكن في هاد العربات وهاد المحلات اللي كيكونوا في الشواطئ كنشوفو التلج اللي كنحسبوه حنايا هو الذهب ديال فصل الصيف.
2: يعني هذا موضوع
1: اللي تنشوفو التلج تنطمنو كنقولو لا إذا الأمور باردة،
2: لا لا لا لا.
1: هنا بغينا نعرفو واش هاد التلج فعلا يقدر يكون.
2: شوف واحد النقطة مهمة، التلج كاين فيه بزاف ديال الانواع، كاين الثلج الصناعي وكاين الثلج الغذائي. الثلج الغذائي هو اللي كيتصايب باش كيتكال، هو اللي كيدار باش كيبرد العصير ولا كيبرد المشروبات ولا كيبرد اي حاجه اللي غادي ناكلوها، وكاين الثلج الصناعي اللي كيدار للصناعه، بحال مثلا اللي كنشوفوا في الصنادق ديال الحوت اللي كيبردوا به الحوت واللي كيفرشوه الحوت. والفرق بيناتهم هو الثمن والطريقه ديال الصناعه ديالو. ان مثلا الثلج اللي كيكون صناعي كيكون مصايب بواحد الماء اللي ماشي غير صالح للشرب عموما، ما كيكون ما مفلتريش، وكيضافوا ليه بعض المكونات اخرين باش كيبقى بارد مده اطول وما كيدوبش بسرعه. الا رديتي البال مثلا الثلج الغذائي راه كديرو كيدوب بالزربه، اما الثلج الصناعي ديال الحوت مثلا كيدي مده اطول. هذاك كيكون رخيص، وهذا كنشوفوه في بعض المحلات خصوصا في فصل الصيف، خصوصا دوك الباع المتجولين والعربات المتجوله، انهم كيخدموا بهذاك الثلج. ملي كتشوف مثلا عربه ما عنده لا ضو ما عنده لا ثلاجه وعنده الثلج خدام به من الصباح حتى العشيه، تما راه تما كطرح سؤال كتقول هذاك الثلج اللي خدام به راه صناعي. والخطر اللي كاين هو انه كيسبب تسمم الى تخاد بواحد الكميه معينه وخاد بواحد الطريقه معينه، عاد زيد على الطريقه ديال التخزين ديالو، راه ما كيجيش مثلا في دي ساكون بلاستيك ارميتيك، ما كيجي كيجي غير في صنادق، كيجي غير في خناشي بارفو كيتجرو غير في الارض. دونك هذه كلها امور اللي كتخلي انه كيداروا تسممات بلا ما كنحسوا بهم حنايا. دونك انا مثلا ملي غدا تبان لي مثلا عربه اللي عنده الثلج مثلا بواحد الطريقه كبيره وكثيره وكيصايب لك عصير ديال لافوكا وكتاخذو بار اكزومبل وكتشربو، هذا عاد بلا ما نهضروا على المكونات الاساسيه مثلا ديال لافوكا اللي كتخلط بالقرعه اللي كيديروا بواحد الطريقه معينه.
1: انا غير باش اسمح لي المقطع هنا، غير باش نذكر بان هذا التسمم الغذائي ما كيكونش في الاغذيه، ماشي في الاكل فقط، حتى في المشروبات،
2: في كل شيء. التسمم الغذائي هو نتيجه ديال التفاعل، والنتيجه ديال التفاعل اللي بين

0: بزاف ديال المواد اللي كتخلق داك التسمم، اللي كتخلق داك البكتيريا اللي كتكون مسببه للتسمم. دونك ملي غادي تبان لك بزاف ديال المؤشرات اللي كتبين لك مثلا راه كاين حاله تسمم، من الاحسن انني نتفادى منها. مثلا الحاله ديال اللباس ديال داك اللي كيبيع، الطريقه واش واش واش يديه نقيين، واش ظفارو نقيين، واش التوني اللي لابس واش نقي، واش عنده الماء فين كيغسلوا الناس يديهم، واش ما كيدوروش حداه الدبان والمشاش والكلاب. بزاف ديال الامور اللي كتاخذها بعين الاعتبار، اللي كتقول بون هذا ريستوران نقدر ناكل فيها ولا هذا ريستوران ما نقدرش ناكل فيها. دونك
1: اذا هنا دخلنا اذا في الحلول، كيفاش نتعاملوا مثلا الناس اللي في الشواطئ اللي كيكونوا مضطرين بعض الاوقات انهم ياخذوا شي حاجه ياكلوها؟ يعني دائما نبقاو الاحتراس على هذه الطرق، على هذه النقاط هذه،
0: هي احسن احسن طريقه،
1: احسن ما هي احسن الحلول،
0: احسن الحلول، احسن الحلول اللي تقدر تدار في الشواطئ هي الفواكه اللي كتكون عندها قشره. الفواكه اللي عندها قشره بحال مثلا التفاح، بحال البنان، تخاد، حيت انت عندك فتره قصيره اللي غادي تمشي فيها للبحر مثلا، ما غاديش تجلس النهار كله في البحر. يكفي غادي تبحر مثلا واحد 4 سوايع 5 سوايع، طلع بحال هذيك 4 سوايع ناخذ فيها فواكه. ملي نطلع للدار ولا نمشي للريستوران اللي مولف كناكل فيها اللي نقيه، غنقدر ناكل اكل صحي ونكون متاكد انني ما كليت شي حاجه من عند الباعه المتجولين. دونك
1: نعم، إذن بالنسبة للأخطاء اللي كيرتكبوها دائما هاد الباعة، سواء المتجولين ولا الناس اللي كيكونوا دابا فقط في الشواطئ، يعني هذاك محل كنشوفوه تيجي غير في المواسم ديال الصيف، واش هادو الناس يقدر يكونوا أنهم يديروا احتياطات مثلا، وتقدر تكون عندهم أشياء صحية مثلا، كيفاش يقدروا نوزنوا؟ لأن احنا خصنا نخرجوا، خصنا ناكلوا، وخصنا ما تسموش.
0: دابا هاد الناس اللي كيكونوا كيبيعوا، اولا كيكون الهاجس ديالهم في هاد الفتره ديال الصيف هو الربح تماما، كيكون كيفكر غير في الربح، حيت هو خدمه موسميه. ما كتكونش دائما وما عندوش الهدف انه يكسب كليان على طول العام يبقى يجي عنده، الهدف ديالو هو يربح في هذيك الفتره القصيره. دونك كيدير الماكسيموم باش انه كينقص عليه لي شارج وباش انه يبيع. حنا كمستهلكين ولا الناس عموما كمستهلكين، هو انه يراعي شروط السلامه الصحيه في داك المحل. كما سبق وذكرت النقا ديال داك المحل، راه النقا كيبان لك بارفو ماشي امور بسيطه جدا، بسيطه. راه يكفي مثلا تشوف غير ديك القرعه ديال الملحه والكامول اللي كيعطيك مثلا، راه بانت لك مسخر في المحل مسخ، غير المنيو غير لاكارت اللي عطاها لك وبانت لك ميد ما ومقطعه وما مصيباش مزيان، عرف راه المحل مسخ. حيت هادو اجراءات بسيطه اللي يقدر يديرهم مول ريستوران مول المحل، اللي كتبين النقا ديال المحل، اللي كتخليك انك تختاره وما تختارش واحد اخر. دونك هذه امور اللي خص يراعي لها المستهلك، اللي هي شروط السلامة الصحية رد لها البال.
1: وشروط السلامة الصحية كتنطبق حتى مثلا على الخضر، لأن ربما احنا تنستبعدوا كنأكدوا غير التسمم سواء بالدجاج ولا الحوت ولا الكفتة مثلا اللي كنحتوا بأنها تكون في مكان في الثلاجة مثلا، ولكن الخضر اللي كتكون معروضة ما تردوش البال، كنقولوا هذيك مثلا خزو ولا بصلة ولا هذا راه ما
0: لا هو شوف كل خضره كل خضره عندها لي سبيسيفيسيتي ديالها. بحال دابا مثلا ملي غناخذوا مطيشه خاص ترد البال انه ما يكونش في هذاك النقاط اللي كيشبه بحال النحاس، اللي كتكون مثلا اللي عامره بلي بيستيسيد. خصنا نردوا مثلا الطراوه ديال الخضره ملي كتكون الورقه ديالها دابله، كنردوا البال مثلا الخضره اللي كتكون فيها دويدات صغيورين بحال مثلا الخص، بحال مثلا الخص. هادو كلهم امور اللي خصنا نردوا. الطراوه ديال الخضره مهمه بزاف، ما يمكنش مثلا غتبغي تمشي تشري الخضره وغتفكر انك تشري خضره مثلا قديمه بزاف اللي كيبان لك الشكل ديالها طايب.
1: هذا بالنسبه للشراء، لكن بالنسبه للمعروض اللي كتكون معروضه مقطعه مقشره عند موالين الاكلات السريعه، يعني كتكون معروضه، واش خصنا ضروري انها تكون في الثلاجه حتى هي؟
0: أكيد
1: ماشي غير
0: أكيد
1: فقط اللحم ولا
0: أكيد
1: الحوت
0: اكيد. فما يمكنش مثلا انت غادي تشد بار اكزومبل المونغ ولا التفاح وغادي تقشرو وغادي تخليه في لا طومبيراتور امبيونط، تخليه في الجو العادي، راه اوتوماتيكمون راه غادي تكونتامينا، غادي تجمع عليه الدبان، غادي غادي يوقعوا فيه مشاكل. من الاحسن ملي غادي نبغي نشري مثلا الفواكه اللي مقشره تكون في بواطه ايرميتيك ولا تكون في الثلاجه محطوطه، عاد ديك الساعه نقدر ناخذها.
1: بالنسبه هادو الاغذيه، كاين الحلويات، كاين لي باتيسري اللي كيكونوا تما معروضين، يكون واحد النحل كنقول
0: لا شوف
1: واش هذه علامه بان هذا راه ماشي
0: نهائيا علامه ديال النحل انه علامه ديال ان داكشي ما نقيش. نحن كنقولها دائما، النحل راه ماشي علامه ديال انه داكشي راه مصايب بالعسل الحر ولا راه نقا. نو الا بان لك مثلا اي مخبازه ولا اي كروسه فيها الحلوه ولا اي واحد كيبيع الحلوه وعنده النحل، راه معناه انه ما منقيش داكشي مزيان. النحل راه كيجي كيرعى على اي حاجه، راه يرعى على الحلوه، كيرعى على على الحلوه كاينه في بركاسه، يرعى على اي حاجه فيها الحلاوه. دونك النحل في العربات المتنقله ولا في المخبازات راه علامه ديال انه داك البلاصه راه ماشي ما نقياش.
1: اي خصنا نردوا البال،
0: خصنا نردوا البال اكيد.
1: اذا خصنا نردوا البال حنا كناس كبار، كيفاش نعلموا هذه القضيه لوليداتنا استاذ جندول؟
0: الوغ بكل بساطه

0: هي تربيه، هي تربيه من الاول. خص الوليد الصغير ولا البنيه الصغيره في الاول يفهم انه ما خصوش يتلح دائما على الماكله ديال الزنقه، يتحببوا في الماكله ديال الدار بطريقه الطريقه معينه، يدار له داكشي اللي كيبغي ياكل في الزنقه في الدار بواحد الطريقه اللي هو تولي كتعجبه. والتربيه اللي كتبدا اساسا من اكزاكتوم هو في مساله ولف. طبعا اهم حاجه من في التربيه ديالو هو اننا نتصنتوا ليه، نسمعوا شنو كيبغي. دابا غالبيه الوالدين وغالبيه الاسر ما كيسمعوش الولد، ملي كيخرج برا كيبغي تشيبس، يبغي كلاص، يبغي كل شيء ياكلو، الوغ كو هاد الامور يقدر يتفادها بطريق بسيطه في التربيه ديالو في الدار.
1: طيب اذا بالنسبه احنا دوينا على المحلات وقلنا التسمم يقدر يكون حتى داخل المنزل، فاحنا اذا بغينا نخرجوا للشواطئ مثلا ولا برا بغينا ناخذوا معنا الاكل، ما هي المواد او النوعيه اللي يمكن انها تكون اقل ضرر وما تكونش حساسة للحرارة وما غدرناش مثلا، لأن بغينا ولا كرهنا راه غناخدو معنا شي حاجة برا.
0: شوف على حساب شنو غادي ناخدو معنا، إلا كنا غادي ناخدو معنا شي حاجة سخونة ولا شي حاجة باردة، خصنا غير نحتارمو السلاسل ديال التبريد ولا ديال السخونية، ما خصناش نخلطو أمور سخونة مع أمور باردة. مثلا ما يمكنش غناخد كلاسيير وغادي ندير فيها ماكلة دافية ونسد عليها في قلب الكلاسيير، تما راه كديفلوبي لا بكتيري. من الأحسن إلا كنتي غادي تاخد شي حاجة باردة نديرها في الكلاسيير وما نبقاش أشاك فوا نحل الكلاسيير باش ما تسخنش باش ما ديفلوبيش البكتيري، ولا كنت غناخد شي حاجه سخونه نديرها في دي ساك ايزوتيرم. غير وكان ملي ندي شي حاجه سخونه خصني نحرص على انني ناكلها في الساعتين اللي موراها، ما نخليهاش انها تبقى مده طويله واخا دايره في ان ساك ايرميتيك. دونك الا كنت غندي شي حاجه مثلا الا كنت غادي نجلس غنخيم مثلا في ان كومبين ولا واحد البلاصه مده طويله ولا هذا، ندي معايا شي حاجه في ان ساك ايرميتيك الا كانت سخونه ونديها في الثلاجه الا كانت شي حاجه بارده.
1: وكاين بعض الاكل النوعيه ديال الاكل مثلا ما ناخذوش مطيشه، ما ناخذوش حاجه اللي كتفسد بسرعه مثلا.
0: هو انا كنصح بزاف بالفواكه اللي عندها قشره،
1: هذيك الخضر اللي عندها قشره،
0: حتى الخضر اللي عندها
1: مثلا
0: الخيار مزيان،
1: الخيار كناخذو الخيار بزاف،
0: كاع الخضر والفواكه اللي عندها قشره نقدر نديها
1: قشرة
0: اللي غادي نمشي نقشرها سور بلاص وناكل، حيت هذيك القشره كتبقى هي اللي كتحميها ديك المده كامله ديال التنقل ديالها وديك الحراره وهذا.
1: اذا باش نختموا الدور ديال الجهات المختصه في الحمايه ديال المستهلكين، المراقبه اللي خصها تكون ضروريه باش نحميو الناس من التسممات الغذائيه.
0: الدور ديال الجهات المختصه راه كيديروا اللي في جهدهم، ولكن فيو الكثره ديال الباعه المتجولين، فيو لا طاي ديال لي بلاج، فيو صعيب انهم يغطيو. راه كنشوفوا في الانترنت بارفو كيديروا حملات، كيديروا بزاف الامور، ولكن هادشي راه ما كافيش. رايك في مثلا تمشي للبحر غتجلس شويه وغتشوف بزاف ديال الباعه المتجولين، دونك المساله ما كتبقاش على السلطه المحليه ولا مثلا على المكاتب ديال حفظ الصحه ولا لونسا ولا هذا، المساله مساله وعي ديال لا بوبولاسيون، مساله وعي ديال المستهلك. خص الناس يفهموا بلي راه ملي كتشري عند بائع متجول ولا كتشري عند ريستوران اللي ما محترمش معايا الصحه، راك كتعرض راسك للخطر. ملي غتعرض راسك للخطر راه غتجيبها في راسك، انت اللي غتمشي للسبيطار، انت اللي غتمشي للسبيطار، ماشي ما غترميش المسؤوليه مثلا على على على, على على الدوله ولا على السلطات ولا على راه انت اللي كليتي داكشي.
1: دونك حنا اللي خصنا نردوا
0: البال، مساله وعي بالاساس، انه الناس خصهم يفهموا بلي راه الخطر كيدور بهم بجنابهم وانهم ما خصهمش ياكلوا داك الماكله رغم انه فيك الجوع. انا نفضل 100 مره على انني نصبر لداك الجوع وتنمشي للدار وناكل ماكله نقيه، ولا نمشي لشي بلاصه ناكل شي حاجه خفيفه على انني ناخذ شي حاجه اللي ضربت فيها الشمس. وعاد خصوصا واحد النقطه بغيت نشير لها هي انه الماكله يكفي مثلا شي مرات انك تاكل غير شي حاجه خفيفه غير باش ترد الجوع، حتى تمشي للدار وكون راه مثلا غير نص خبزه فيها فرماجه راه كافيه باش ترد بها الجوع حتى تمشي للدار وغادي تاكل ماكله نقيه.
1: اكيد اذا احنا المسؤولين الاولين على صحتنا،
0: ونفكروا
1: الف مره قبل ما نحطوا اي حاجه في الفوق
0: ديالنا.
1: هذا مهم بزاف. فكنشكرك جزيل الشكر
0: الاستاذ
1: مهدي جندول خبير حفظ الصحه على كل هذه المعلومات، كنتمنى لك الصحه والسلامه
0: الى
1: فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا، عطله ممتعه ان شاء الله. اذا مستمعينا ومشاهدينا نتمنى لكم بقيه اوقات طيبه، نلقاكم غدا في نفس الموعد على ميديان في صباحيات صيفية. دمتم سالمين، إلى اللقاء.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميدي آن، مراكش 105.3، فاز 101.4.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا. عناوين المنتصف:
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العائل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يترأس حفلاً دينياً إحياءاً لليلة المولد النبوي الشريف. ألقى خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضاً حول التقرير السنوي لحصيلة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، واستحضر توجيه أمير المؤمنين العام الماضي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص الاحتفال بمرور 15 قرناً على ميلاد الرسول الأكرم. في عرضه تطرق كذلك لجملة من الشواهد والتجليات التي تبرز تعلق مدينة سبتة المحتلة بالجناب النبوي الشريف وبانتماء المدينة المغربي والإسلامي على مر العصور. بمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا خروج موكب الشموع العريق، أحد أعرق التقاليد التي توارثها أهل المدينة على مدى قرون. حرب إيران، الحرب الاقتصادية والمالية. وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطط الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصادياً، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذراً من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية، مؤكداً أن الهدف في مختلف أنحاء العالم قطع كل شريان اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. تركيا رحبت بالقرار، والرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر أن بلاده طوت صفحة من ماضيها الأليم. في ألمانيا، عمال مجموعة فولكس فاغن يهاجمون إدارة الشركة

0: في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل الشركة. رئيس المجموعة قال إنها في وضع أكثر من حرج مشددا على أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما. في الميدان الرياضي كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفهام. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: الشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان
4: تيفي. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان ضمن عدد جديد وجولة فكرية ثقافية تراثية نقترحها عليكم طيلة هذه البرمجة الصيفية. موضوع جديد وضيف جديد.
8: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
7: يسعدني في هذه الحلقة أن أحط الرحالة بتراث مغربي أصيل. اليوم سنتناول الفروسية كطقس من الطقوس المغربية التراثية، وضيفي من سيقود هذه الجولة الفكرية والتراثية دكتور باحث له مجموعة من الإصدارات نقب كثيرا في الموروث الشعبي المغربي ومجموعة من الإصدارات عنونها بهذا العنوان لكل الراغبين والمتعطشين لمعرفة تراث المغربي الأصيل. عليكم بمؤلفاته، أذكر لكم عناوينها: حفريات في الموروث الشعبي المغربي، قلق الكتابة، تأملات نقدية في الكتابة الأدبية، الطفلة الأدبية للسرد، ومقارنة نقدية لتجارب قصصية عالمية مختارة. وله كتاب وإصدار آخر: قضايا القص الوامض بالمغرب، البدايات والامتداد. كما لاحظتم التخصصات تتذبذب ما بين التراث وما بين السرد والقصة والأدب المغربي، فهو يجمع الاثنين. الدكتور محمد رمسيس، أهلا ومرحبا بك أستاذي.
9: صباح الخير أخت فرحانة، صباح النور سيدات والسادة المستمعين، مرحبا.
7: اليوم سنتحدث ونحدث المغاربة عن الفروسية كطقس من الطقوس التراثية، ولكنها هي متجذرة في التراث المغربي. فلماذا اهتممت بهذا الموروث إلى باقي طبعا الأجزاء الأخرى من التراث المغربي؟
9: أولا اهتمامي بالفروسية كرافعات الأدب الشعبي الذي لم يأخذه في الدرس والتحليل. فالأدب الشعبي أكثر ديمقراطية من الأدب العالمة والعارفة. لكي أستفيد من الرواية أو السينما علي أن أجيد القراءة والكتابة، ولكن الأدب الشعبي يكفي أن تنصت وأن ترى لكي تستفيد. الفروسية كما

0: لا في القدم يكفي أن أعطيك فكرة على التراث الأمازيغي. في كتاب أحلام شيشرون نجد أن ماسينيسا حاز مدينة قرطاج في أقصى تونس بالجياد الأمازيغ، وكان يبيعها إلى قيصر روما. إذا شئت في الفترة الموحدية والمرينية نصادف بن عداري المراكشي يتحدث عن المغاربة باعتبارهم شعب أكثرهم ركوبا للخيل. أكثر من ذلك حسن الوزان في وصف إفريقيا يتحدث عن تفوق الخيل الأمازيغية على الخيل العربي لأنها قوية كثيرة التحمل وسريعة، ولذلك أجد هذا التأثير التاريخي مهما لعلاقة المغاربة ب الفرسان والجياد. ولكن في طقسنا اليومي هناك علاقة عاطفية تربطنا بالفرس. أذكرك أن الطفل المقبل على الختان يحمل على صهوة جواد للمسجد، أولا لغرس قيم ديننا الحنيف، وثانيا لحمله على حب الفروسية. أكثر من ذلك العروس كذلك تحمل على ظهر جواد أو فرس من بيت الأم والأب إلى بيت الزوجية، وبالتالي تلاحظين هذا الارتباط العاطفي مع الفرس في التاريخ. أما الحديث عن الفروسية باعتبار هذه الفرجة
1: لو سمحت لي نتوقف عند الدلالة والرمز، بما أنك جميل جدا ذكرت هذه المشاهد في الموروث الشعبي الثقافي في مختلف جهات المملكة. الحصان يحضر كرمز للنبل والشجاعة، كل فارس إلا ويحضر فيه تتمثل كل هذه رموز النخوة ورموز الكبرياء ورموز الشهامة والدفاع والذود عن الوطن في فترة من الفترات. أيضا في التراث الشعبي من يركب الخيل هم الأبطال، هم من يكافح ويناضل ضد المستعمر أو المحتلين بشكل عام الذين تعاقبوا على أرض المملكة شمالا جنوبا وسطا شرقا غربا.
0: نعم، إذا شئت أن نتحدث قليلا عن غير المفردة ديال الفروسية ديال التبوريدة ديال الفانتازيا اللي وسيلتها الأساسية هي الحصان. الحصان في اللغة أساسا سمي كذلك لأن راكبه يتحصن به، وسمي الجواد بذلك لأنه يجود بروحه من أجل الفارس. لاحظي معي هذا الثراء ديال اللغة العربية. أكثر من ذلك نسميه خيلا لأن صاحبه يختال به، وتلاحظين هذا الثراء الدلالي لهذه الوسيلة النبيلة كما وصفتها بأنها نبيلة فعلا لاعتبارات عديدة. أولا الحصان أو الفرس الحرة لا تأكل إطلاقا من علف غيرها. أوف. عندها واحد الأنفة عميقة جدا.
1: لذلك ارتبطت الخيل بالنبل والشهامة والشجاعة والعز. عز الخير. المثل المغربي اللي يقول لك، أن تصحح لي أستاذ أنت ابن الغرب وتفهم يمكن، عز الخير مرابطها أو عز الخيل مرابطها.
0: نعم إيه نعم، حت الخيل الحارونة هي صعبة المراس وصعب أن تمارس بها الفروسية، فبالتالي وجب ربطها وترويضها. وسنتحدث عن المكونات الداخلية ديال الفرجة ديال التبوردة. هناك العلام أو القائد، وهناك الفارس، وهناك الفرس، وهناك العمار الذي ينتقي بدقة حبيبات البارود ويعرف مقياسها ومتى تكون حارقة وباردة إلى غير ذلك. إذن الفروسية أو التبوردة أو الفانتازيا هي إذا شئت مسميات لنفس المسمى، وهي واحد الفرجة احتفالية على كل حال لركوب الخيل. الغاية هي تجلية شجاعة الفرسان، وكما قلت هي تعود إلى بداية القرن الخامس عشر. علاش القرن الخامس عشر؟ لأن أول مدينة احتلت شمال المغرب هي سبتة في 1414. طبيعة الحال احتلها البرتغال ومررها الإسبان في حضرتك.

0: بعد تفاوض، ولكن الأساسي بالنسبة لي أن الفروسية تجعلنا نعيش زمنين في زمن واحد. في الواقع روعة الفروسية أنها حولت العنف العسكري القديم إلى عرض فني راهن.
1: صحيح.
0: الفروسية كذلك هي آلية لحسم الصراع وفرز بلاد مخزن عن بلاد سيبا. الفروسية على مستوى الدرس القيمي توضح لنا التضحية والشرف والشجاعة والنبل كما اتفقنا. لكل هذه الاعتبارات الأخت فرحانة سجلت بوريدة باسم المملكة المغربية على قائمة التراث اللامادي سنة 2021،
1: وهذا طبعا بفضل جهود لكل المتخصصين والخبراء والذين سهروا على حفظ هذا التراث التبوريدة ضمن التراثات العالمية. ما أستوقفني هو ذكرك قبل قليل أن هناك الحصان العربي والحصان الأمازيغي، هل هي عربية أمازيغية؟ تعكس حتى الروافد، لاحظ معي، تعكس حتى روافد المملكة. كيف امتزجت العنصرين؟
0: أنا قبل قليل في في في السؤال الافتتاحي لك قلت بأن حوالي 200 سنة قبل الميلاد كان يحكم شمال إفريقيا الملك الموري الأمازيغي ماسينيسا، كان الحصان الأمازيغي مشهورا. أنا قلت لك على صهوة الفرسان الأمازيغ، وصل الملك ماسينيسا إلى قرطاج، بمعنى أنها معروفة، والدليل على ذلك النقوش الموجودة الآن في الأطلس المتوسط التي تحكي هذه العلاقة الحميمية مع الفرس. بالأكثر من ذلك إذا زرت مدينة وليلي في تلك الفسيفساء على أرض مكان الاستحمام لفينيس نجد عربة مجرورة بفرسان، في الغالب غالب أقول أنها للأمازيغ لأن دخول الرومان تزامن مع هذه الفترة. نحن نعرف أن ماسينيسا ويوبا الثاني والأول لم يستطيعوا هزم قرطاج إلا بالتوحد مع الرومان، وبالتالي نحن نحكي حوالي 2400 سنة، بمعنى أن الحصان الأمازيغي كان متواجدا قبل وصول الوفود العربية. ولذلك قلت لك الرحالة وال الجغرافي في كتابه وصف إفريقيا ليون الإفريقي يتحدث عن هذا الحصان الحارون الذي كان يسكن الغاب وغير مروض وكان له طاقة على الاستحمام. لاحظي معي أن الملك ماسينيسا انطلق من حوالي وهران بالجزائر الآن و طيلت 5 أيام لكي يصل إلى قرطاج ويهزم القرطاجيون هناك، كان يلزمه فرسان تتحمل. ولذلك قلنا أن المؤرخين كانوا صادقين في توصيفهم للحصان الأمازيغي أنه كثير التحمل وصبور، صديق في السلم وفي الحرب، ولذلك هو أسبق تاريخيا على الحصان العربي. ولكن بطبيعة الحال وقع هذا الاختلاط وهذا هذه السلالة الهجينة بين أمازيغي وعربي، وبطبيعة الحال حتى هي تتصف بهذه الرشاقة والقوة وبالتحمل.
1: أريد أن تستحضر لي كيف حضر وكيف حضرت الفروسية في الذاكرة الشعبية، يعني في الفنون الشفوية، شعر العيطة مثلا أو في شعر الملحون. والشعر تعرف على أنه هو ديوان العرب كما يقولون، هو ديوان المجتمعات والشعوب.
0: صحيح. إذا شئت ليس فقط الفنون الشعبية ولكن حتى الفنون العالمة. أنا نعطي غير مثال أرجع للعيطة، يوجين دي لاكروا في بداية القرن 19 كان يقول في كل خطوة في الفروسية هناك لوحة جاية، فكان مغرم بالحركة ومهمل لللون وللظلال، ولذلك وجد ضالته في الفروسية. ترك لنا حوالي 100 لوحة تؤرخ لأسلوب الحياة والطبيعة في شمال إفريقيا. ولكن الأهم من كل ذلك هو حضور الخيل والفرسان في العيطان. أعطيك مثال مثلا في عيطة الغزال المرساوية النواحي ديال الدار البيضاء، استحضروا هنا بعض النتف العيطية ما شفتوا خيل الشاوية مهدية ومحضية، مال شروط الخيل مروعة القبيل يا سيدي دائما في نفس العيطة ديال الغزال، مال ولاد حدو كلها وعودو، نخلي ولادي بالجوع ونشبع عودي. لاحظي معي هذه المرتبة ديال العود عند الفارس كان يبوئه مكان هام جدا. وهناك لدرجة أن هناك عيطة مرساوية تحت عنوان ركوب الخيل
1: صحيح،
0: وتتحدث كلها عن الوضع الاعتباري للجواد. هناك حتى عيطة داني المرساوية هي كتقول العود من الجدود ماشي من الموجود، إلا تكلم البارود كون أنت موجود. إذا لاحظي معي هذا الرصد العميق والجميل جدا، لأن الفروسية يتم تحكيمها على ثلاث مراحل. كنديروا ثلاثة ديال العروض، هذوك العروض بين العرض الأول والثاني والثالث ترافقه هذه الأهازيج والأغاني. وإذا شئتي الحديث عن الفروسية من الداخل هي تتم بواحد طريقة خاصة جدا، تتمثل أولا في صلاة ركعتين من طرف الفارس شكرا لله على نعمه، ثانيا الفرسان بيناتهم كيتسامحوا لأن اللعب سلاح يجعل الموت نصب الأعين.
1: صحيح.
0: وهناك أنا ظل في ذاكرتي الأخت فرحانة واحد المشهد مؤثر جدا، أن فارس سألته كان يحمل قطعة ثوب ووضعها تحت السرج ديال الحصان، قال لي هذا الكفن لأن الموت منتظر في الأفق. لاحظي معي هذا الإيمان بالقضاء والقدر. وبالتالي الفرجة ديال الفروسية يلزمها واحد العين ثالثة تلتقط في الشارد، لأن ما ينظره الناس ينظرون المنتوج النهائي ولكن لا يفكرون كيف يحضر العلام وقائد رئيس الفرقة
1: أو السربة
0: بلغة الرئيس السربة يحضر يوم أو يومين قبل لكي يتلمس تربة الأرض، وهو خبير بالمحرك وبالتالي يقف عند رأسه ووسطه ونهايته. وبالتالي فاش كتجي الفرقة كاملة عادة ينتبه الناس لاسم القبيلة التي تنتمي إليها هذه السرقة أو تلك، لكن لا ننتبه إلى الخطاب البلاغي للعلام. العلام بالمناسبة لا يجلس إطلاقا على صهوة الجواد، يكون واقف على الركاب. علاش؟ باش يمنحوا فرصة لرؤية الفرسان يمينا وشمالا. وملاحظة دقيقة جدا، اصطفاف الفرسان بجوار العلام يحتكمون لتراكم الخبرة. آخر من التحق بالصربة هو الذي يقف في الطرف البعيد جدا أخير. من الصربة
1: هذا في تراتبية الاحترام.
0: نعم، ولذلك هذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة ولكن يلزمها عين مدربة على كل حال لمعرفة هندام الفرسان، اصطفاف الأحصنة، بلاغة خطاب العلام وفاعليته في قيادة الصربة. وهذه كلها تدخل في تنقيط كل حركة بلغة البردية، الحركة أي الفرجة، أو يقدمون ثلاث حركات وكي لاحظوا انسجام الفرسان في الحركة، البطء والتسارع، انطلاق النار عندما يصلون إلى نهاية الحركة وما نسميه فتاب بارديت بوترة. إلى كانت تخريجة دقيقة جدا وفي نفس الوقت تعلو الزغاريد والتفيق. وإذا أخلف الموعد أحد الفرسان يعود راجلا مدلولا، وقد يحكم عليه العلام بأن يهيئ وجبة غداء وعشاء كضعيرة له. ومن جميل الصدف أن العلام يمتلك حاسة سمع دقيقة جدا تعرف من أخلف الموعد في إخراج هذا البارود.
1: معناها هذه التراتبية، وشوف لاحظ معي الرسائل المرسلة في هذه العيطة أو في هذه اللوحة الشعرية.
0: أنا قلت لك الفارس، أنا سمعت من أفواه بعض الفرسان الذين صاروا عجزة، يقول لي بعضهم أنا بمجرد استنشاق رائحة البارود أصير شابا وخفيفا. لاحظي هذا ما نسميه بالحال لا ترانس، هو ركوب الخيل ليس شرط أن تكون غنيا، ولكن هو هم يومي، هو تربية، هو تنشئة. كما قلت قبل قليل، الجواد من جدود وليس من الجود. بمعنى من المعاني أنت تتربى. وهنا غندوزو الدور ديال الفارس، وهو غير العلام. الفارس عليه أن يهتم بمرونة جسده، بلعبه بالبندقية، بالمكحلة. وبالمناسبة أنا حضرت لأعراس في الأطلس المتوسط، لا زالت إلى اليوم الأخت فرحانة تأتي البندقية هدية في العرس، وهي رمز للدفاع عن القبيلة، عن الشرف، عن ولا سيما في البوادي، النواحي ديال القباب، مولاي بوعزة، زاوية الشيخ إلى آخره. فالفروسية شيء يجري في الدم ديال الكثير من القبائل.
1: هل توارثها جيل اليوم؟ لكل منا انتماء، يعني ننتمي كلنا، نحن الاثنان على كل حال لنا انتماء لجهة من جهات المملكة. هل هناك امتداد واستمرارية لكل هذا الموروث الشعبي الذي تحدثت عنه في نطاق الفروسية؟ حيلك مثلا عنه في مناطقنا الجنوبية المغربية الصحراء، في الدفوع اللي هو تلك الهدايا التي تقدم للعروس في الزفاف إلى اليوم، من مظاهر الافتخار أنه عندما يقاد في دفوع الجمال تتقدمها خيول وعلى رأسها فرسان يلبسون الدراريع وبالمكحلة اللي سميتها ببنادقهم، وإن كان فيها الخطر. أنا دائما أقول الاحتفال، نعم هذه المظاهر التراثية توجد ونحييها بين جيل اليوم، نعم، ولكن نوع من الأمان أيضا، لأنه يكونوا محاطين بالمدعوين والناس وجمهرة الناس في احتفاء بهذا المظهر الاحتفالي، فأمانهم أيضا وسلامتهم، لأني أخاف عندما يطلقون ذلك الرصاص في السماء.
0: ذكرتيني الأخت فرحان أن الصحراء المغربية تتميز الفروسية فيها بإطلاق النار في اتجاه الأرض،
1: صح،
0: لاحتمال اختباء العدو بين كتبان الرمل، خلاف الفروسية في باقي نواحي المغرب التي تطلق في اتجاه السماء. إذن هذا واحد الملاحظة أساسية، ولكن كلهم يعتمدون على الفرسان والحصينة، ولا يستعملون طبيعة حال الجمال، لأن مع البارود لا يمكنك الإمساك به.
1: صحيح.
0: أنا في اعتقادي الخاص أهم وأغلى شيء حصلت عليه الفروسية في المغرب في هذه 20 سنة الأخيرة، من 2006 إلى 2026، هو أن الفروسية صار لها مهرجان خاص بها، لأن كانت كفرجة ثانوية مكملة في المهرجانات الأخرى، وصارت لها بطولة خاصة. إذن اليونسكو كانت محقة عندما تم تقنين الفرجة المشهدية، وكما قلت لك هناك العين التي تنظر للفروسية باعتبارها فرجة، ولكن هناك العين المدربة التي تقرأ فيها وثيقة عسكرية. الجميل فيه يربط الماضي بالحاضر، وما أجملها من فرجة تجعلك تسافر للماضي وأنت في مكانك.
1: هل من الممكن أن ندخلها ضمن الرياضات حتى يبقى الموروث الشعبي؟ ليس المهرجانات، صحيح أنت أثنيت وهذا مجهود يذكر فيشكر، لكن أبعد من المهرجانات تربية الأبناء. إحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أنت تعرف أنه الخيل، علموا أبنائكم ركوب الخيل.
0: ركوب الخيل، نعم.
1: كيف بالصيغة الحالية، صيغة اليوم، احنا عندنا أنشطة موازية فيها رسم، فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها أيضا رياضات بشتى أنواعها على هذا الغناء.
0: كل صراحة قليلة جدا، وزعما على المؤسسات التربوية بما في ذلك المدرسة والجامعة أن تنفتح على هاد الفنون الشعبية والأدب الشعبي عموما، ولا سيما أننا الأخت فرحانة نحن على موعد مع حدث عالمي في سنة 2030، على كل مواطن مغربي أن يعرف كيف يسوق لصورة المغرب الثقافي والحضاري، وأن يعرف فعلا قيمة هذه

0: الفروسية، ليس الفروسية فقط، على مستوى اللباس، على مستوى الأكل، على مستوى المعمار، على مستوى. فلذلك قلت لك كان شغلي الشاغل أن أرصد هذه المظاهر وأوصل صوت المغرب الشعبي الذي غالبا ما ننظر له بعين عدم الرضا. أعتقد أن الأوان لكي تنفتح المدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية بشكل عام على الفروسية وإدراجها في تربية النشء.
1: أشكرك جزيل الشكر حقيقة مسخنة باللقاء معك، بحر ما شاء الله في كلبه وثقافة شعبية.
0: لا
1: الدكتور هذا تواضع عظماء مثل حضرتك. الدكتور والكاتب محمد رمسيس، الخبير في التحليل والدرس للموروث الشعبي المغربي لك العديد من الإصدارات. أتمنى من مستمعي الأفاضل أن يبحثوا عن الاسم وعن بعض مؤلفاتكم حتى يدركوا ما كنت بصدد الحديث عنه من أنك بحر في الموروث الشعبي. شكرا جزيلا لك يا أستاذي،
0: شرفت تحية الأخت فرحانة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء مستمعينا في كل مكان، أشكركم على حسن المتابعة. إلى جولة تراثية فكرية قادمة.

0: Rabat 97.5.
1: تيزين غايات سوزم مزلي دوسن أدن الكمة ديوفن
2: نام سغارس نيمان
3: إيمان تروانا أدي زوار غسان راد نصوت أدن سكري اللي في اللغي الله
4: صوت النغ قيس نفعنا أدن ستين نوابنا أدور نار جكرانيان أدي ستيغل بلاص النغ
5: تيزين المعقوليات أتصوت أغزغول
4: أي لين ستي أراد يلي أدن صوت نبيت فوالنا
6: نكوني مغربين نلا بدت مازيرت النغ أسن 23 شو تنبير هذا كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغولنا
7: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: Lisa.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.
10: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
11: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الممتدة بين طنجة والجديدة وعلى السواحل الواقعة جنوب أكادير إضافة إلى مناطق الريف وسايس والأطلس المتوسط وتدلى فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء وكذلك بطنجة 32 درجة بالعيون 36 درجة بمراكش 41 درجة بالراشدية 32 درجة بفاس 28 درجة بالصويرة في الجزائر من المرتقب أن يكون الطقس غائما كليا إلى مشمس في غالب الأحيان على السواحل الواقعة غرب البلاد فيما ستكون الأجواء صحوة بباقي المناطق درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة 37 درجة بشلف وتمن راست 44 درجة بغردايا 46 درجة ببسكرة 47 درجة بأدرار في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا في مختلف أنحاء البلاد درجات الحرارة المتوقعة 40 درجة بتونس العاصمة 33 درجة بالطبرقة 46 درجة بمدنيين وتوزر 44 درجة بقفصة 41 درجة بالمنستير وكذلك بالقصرين 38 درجة بكل من صفاقس وقابس

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، ألقى خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، واستحضر توجيه أمير المؤمنين العام الماضي للمجلس العلمي الأعلى بخصوص الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم. وبمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا خروج موكب الشموع، أحد أعرق التقاليد التي يتوارثها أهل المدينة على مدى قرون. حرب إيران، الحرب الاقتصادية والمالية، وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطط الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية، محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط الأمريكية. الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما.

0: رافق مع قيود اقتصادية مشددة. تركيا رحبت بالقرار، والرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر أن بلاده طوت صفحة من ماضيها الأليم. في ألمانيا، عمال مجموعات فولكس فاجن يهاجمون إدارة الشركة في استطلاع داخلي، ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل الشركة. ورئيس المجموعة يقول إنها في وضع أكثر من حرج، مشددا على أن فولكس فاجن وصناعة السيارات الألمانية تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما. وفي الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام. ترأس العائل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. محمد بن عبو.
1: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني، وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية.
2: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
1: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي لم يكن من باب الصدفة، فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئة لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية، ويتحول التراث الديني إلى جزء من سردية مرتبطة بالأرض والهوية.
0: وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا، من بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للإرهاب والتطرف. وبمناسبة الاحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، شهدت مدينة سلا أمس خروج موكب الشموع المواكب لهذه المناسبة الدينية في ترسيخ لأحد أعرق التقاليد توارثتها المدينة على مدى قرون، شموع ضخمة ومزخرفة تحملها فرق فولكلورية تجوب شوارع المدينة العتيقة في أجواء تجمع بين البعد الديني والتراث الشعبي. روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: ينتمي خالد 42 عاما إلى عائلة اشتهرت تاريخيا في سلا بصناعة الشموع الكبيرة لموكب ذكرى المولد النبوي الشريف.
4: التظاهرات مدينة سلا كتميز بأنها تظاهرة تتقام بواحد الشكل لمغاير، أولا لأنها كتصوب واحد الشموع اللي هي ليس كالشموع اللي كنعرفوها لمضيئة اللي كتشعل، ولكن هذه شموع مصنوعة من الخشب مزركشة بمادة الشمع الحر الذي يأخذ ألوان مختلفة.
3: يحمل رجال أشداء من الحرفيين الشموع الضخمة، الأبناء

0: ورثوا هذا الحب عن الآباء وعن الأجداد.
1: وحنا كشباب كنتسناو هذا اليوم هذا بفارغ الصبر.
2: الناس ديال القدام ناس زمان شافوه ولينا حنا تنحتفلوا به بطريقه سلاويه ديالنا بحال هذه الطريقه بحال الشيء اللي كتشوفوا نتوما هنايا
0: على طول طريق موكب.

0: حاليا بينما المتفرجون يوثقون اللحظة بهواتفهم، فيما الغيطة والطبلة يعزفان معا إيقاع اللحظة. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
1: كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس خطط الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا، والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية محذرة من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط. وقال: سنحاسب الجميع، وهذه سياسة الخنق الاقتصادي التي تستهدف النظام الإيراني، مشددا على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأمريكية ستشارك إيران عزلتها. من واشنطن تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران بإضافة 5 قطاعات جديدة تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري. وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر من أن أي جهة تسهل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستقصى من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي.
3: نشن هجوما اقتصاديا على شبكات إيران المالية في مختلف أنحاء العالم. هدفنا قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائما حتى تجد طهران نفسها معزولة تماما. من يقف إلى جانب الولايات المتحدة سيجني ثمار شركاتنا، أما الدول التي تربط مصالحها بالنظام الإيراني فستجد نفسها شريكة له في العزلة.
2: لكن اختبار هذه السياسة يبدأ مع الصين، أكبر مشترك للنفط الإيراني، فاستهداف البنوك والشركات الصينية قد يدفع بكين إلى إعادة فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة. السفير الأمريكي السابق لدى الصين غاري لوك:
4: كانت الصين على وشك تقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة قبل أن تتراجع عن ذلك، لكن إذا بدأت واشنطن في استهداف الصين فقد تعيد بكين فرض تلك القيود. هذه المواد الأساسية تحتاج إليها الولايات المتحدة في تصنيع صواريخ باتريوت والمقاتلات والأقمار الاصطناعية والصواريخ لإعادة بناء مخزونها العسكري، لذلك يتعين على الولايات المتحدة التصرف بحذر شديد.
2: لن يقاس نجاح الحملة الأمريكية بعدد العقوبات بل بقدرة البيت الأبيض على تطبيقها على أكبر شركاء طهران. من واشنطن إكرام بن عائشة لميديا.
1: الصين أكدت أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وهددت الدول التي تواصل دعمها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي أن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل أنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات، مضيفا أن الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها. أزالت الولايات المتحدة أمس سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية متشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان له أن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر 2024 سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. وقد اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. من دمشق تقرير مراسلنا يا منجيب.
5: في خطوة تاريخية أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية تحديثا رسميا على لوائح العقوبات، أكد فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك تماشيا مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم تخفيف للعقوبات عن سوريا عقب انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما لمراجعة الكونغرس. فكيف يرى الشارع السوري منعكسات القرار؟
6: القرار يعني فيه فوائد اقتصادية للبلد، بيكون فيه فوائد اقتصادية كثيرة للمجتمع السوري، انفتاح البنوك، نحن كمغتربين بنقدر مثلا نحول، عمل لاقي صعوبة مثلا تحويل الأموال على سوريا.

0: فهي رح تكون كتير فوائد علينا.
1: الأسعار المعيشي بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره.
2: إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس، تنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان.
3: بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان بأن القرار خطوة تاريخية لسوريا تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مع إزالة مجموعة من القيود بما فيها تلك الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، الأمر الذي علق عليه الخبير الاقتصادي حسان سليمان.
4: هنالك فتح المجال أمام تعديل قيود التصدير، التكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج. طبعاً المقصد هون الاستخدام المزدوج أي الاستخدام العلمي أو المدني وأيضاً الاستخدام العسكري، وكذلك سياسة تراخيص المعدات والخدمات الدفاعية.
3: وبحسب مراقبين تمثل هذه الخطوة انفراجة سياسية واقتصادية وترسيخا لمسار التعافي والتعاون الدولي وإعادة الإعمار بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979. ميديا يامن ديب، دمشق.
5: تركيا رحبت بقرار الولايات المتحدة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن أملها في أن يساهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج البلاد التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية: نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخما للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد. عبر عمال مجموعة فولكس فاجن الألمانية عن غضبهم الكبير من إدارة الشركة في استطلاع داخلي ما يزيد الضغوط قبيل محادثات حاسمة بشأن مستقبل شركة صناعات السيارات الألمانية المنهكة، وهجموا مجلس الإدارة بسبب أسلوب التواصل الكارثي في ظل قلقهم حيال مستقبل وظائفهم واحتمال إغلاق المصانع. ونبه رئيس المجموعة إلى أنها تمر بوضع أكثر من حرج، مشددا على أن فولكس فاجن وصناعة السيارات الألمانية برمتها تمران بأكبر عاصفة في تاريخهما بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
6: أسهم فولكس فاجن تتراجع بنحو 1.36% وسط مؤشرات متلاحقة تنذر باحتمال إغلاق أو تقليص نشاط مزيد من مصانع المجموعة في ألمانيا. رئيس ولاية حكومة بادن فوتنبرغ جيم أوزدمير أعلن أنه سيتدخل من أجل الحفاظ على أحد المصانع المعنية في ولايته.
7: إغلاق الموقع إشارة سياسية كارثية وسيغذي النقاش المتصاعد في ألمانيا بشأن خطر تراجع التصنيع، وسيضعف بشكل كبير المنظومة التي بنيت خلال السنوات الأخيرة.
6: لكن هل ما زال ذلك ممكناً؟ المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني يشكك في الأمر.
8: فولكسفاجن في خطر، لم تعد هناك طاقة رخيصة من روسيا، وترامب لا يزال متمسكا بسياسة الرسوم الجمركية، كما أن القواعد المناخية المعقدة التي تفرضها بروكسل ترفع التكلفة وتكاليف الأجور ارتفعت.
6: ولم يعد النقاش في ألمانيا حول فولكسفاجن تعلق بمصنع يمكن إغلاقه أو آخر يمكن إنقاذه فحسب. المحلل السياسي والاقتصادي جاد مدني:
8: كل ذلك تترتب عليه تداعيات خطيرة على ألمانيا كموقع صناعي، فقد أغلقت بالفعل خطوط إنتاج ونقل العديد من الموردين مواقعهم إلى دول أخرى، وتداعيات ذلك لن تقتصر على خسارة الوظائف فحسب.
6: وبين التحول نحو السيارة الكهربائية والمنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تجد صناعة السيارات في ألمانيا نفسها أمام اختبار صعب. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، تشيلسي يستهل الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام في بدايات موفقة لحقبة تشابي ألونسو. وفي إيطاليا، روما يقصو على فيورنتينا برباعية وسط أنباء عن إمكانية رحيل النجم المغربي نائل العينوي. يوسف الشطر.
9: حققت تشيلسي بداية موسم مثالية بعد الفوز على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين الاثنين. ففي أول ظهور رسمي للمدرب الإسباني تشابي ألونسو على مقاعد بدلاء الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي، نجح البلوز في كسر حماس ملعب كرافن كوتيج مبكرا، إذ احتاج إلى 31 ثانية فقط لافتتاح التسجيل عبر جواو بيدرو الذي احتفل منذ أيام بتجديد

0: عقده مع النادي مستفيدا من تمريرة رائعة لكول بالمر. فولهام رد سريعا حيث أدرك جوشوا كينغ التعادل في الدقيقة 23 قبل أن يعيد مورغان روجرز التقدم لتشيلسي قبيل الاستراحة. كول بالمر عاد في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثالث بعد هجمة سريعة قادها جواو بيدرو وروجرز في عكس واضح لأفكار المدرب تشابي ألونسو الذي ما زال ينتظر بعد التعاقدات الجديدة في الأسبوع الأخير من الميركاتو. والإثارة في الملاعب الأوروبية تواصلت في إيطاليا. ثلاثية من الهولندي دونيال مالن منحت روما بداية قوية في الكالتشيو بعدما قاد المهاجم الهولندي فريقه إلى فوز عريض على فيرونتينا بربعية نظيفة. المباراة عرفت أيضا تألق الأرجنتيني باولو ديبالا بصناعته للأهداف الثلاثة لزميله وحضور النجم المغربي نيل العيناوي الذي يحظى باهتمام متزايد من نادي كريستال بالاس الإنجليزي في الأيام الأخيرة. وإلى جانب بداية روما الجيدة حظي جينارو غاتوزو بظهور أول موفق مع لاتسيو بعد الفوز على بولونيا بهدف نظيف.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. توعد وزير الاقتصاد الإيراني الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلانها فرض عقوبات جديدة على بلاده مؤكدا أن لدى إيران خطة مدتها سنتان لمواجهتها وللتعامل مع هذه الأحداث. وقد كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس عن خطة الولايات المتحدة لخنق إيران اقتصاديا والتي تشمل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية ثانوية محذرا من عواقب وخيمة قد تواجهها الدول التي ترفض الانضمام إلى حملة الضغط على طهران. وأفادت وزارة الخزانة في بيان لها أنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده. للحديث في الموضوع نستضيف الدكتور أمين المشاكبة المحلل السياسي خبير شؤون الشرق الأوسط والخليج من عمان. مرحبا دكتور أمين المشاكبة.
4: مرحبا أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
1: إذن دكتور أمين، ماذا تعني هذه العقوبات؟ ما تأثيرها وما الذي ستحدثه؟
4: نعم، يعني هذه العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هي عقوبات قاسية وتشمل العديد من المجالات اللي هي موضوع التصدير والازدراء والاستيراد والذهب وعمليات الطيران بشكل عام، بالإضافة إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية بعدم دخول السفن. وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية تسعى لإرضاخ إيران وكسر إرادة إيران وإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال الوسيط الباكستاني رئيس هيئة الأركان الباكستانية لقائد الجيش الذي كان بالأمس واليوم صباحا غادر طهران ويحمل رسالة من الإدارة الأمريكية لعودة الفريق المفاوض إلى طاولة المفاوضات حسب الشروط الأمريكية. وهناك يعني وجود حالة من عدم الثقة بين الإيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وكل يسعى لفرض شروطه على الآخر. وبالتالي يعني العقوبات الاقتصادية هي قاسية، لكن إيران يعني عبر 47 عاما من العقوبات المختلفة استطاعت أن تتهرب أو أن تلف على كثير من العقوبات الاقتصادية، لكن هذه المرة هناك

0: هناك تشديد على البنوك وعلى نقل العملة وعلى الذهب وعلى الطيران وعلى كل المجالات التي تدعم الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هي محاولة لإركاع إيران وتدمير الاقتصاد الإيراني من أجل جلبهم إلى طاولة المفاوضات.
1: والجديد دكتور أمين في هذه العقوبات ليس فقط شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على إيران كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل توعد أي دولة تتعامل معها تجاريا بتبعات وخيمة.
0: كذلك الأمر هو يعني توعد جميع الدول التي تتعامل تجاريا أو ماليا مع إيران، لكن هناك تصريح صدر اليوم من الصين أن تعامل الصين مع إيران هو ضمن إطار القانون الدولي، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يفرض على الصين شروط تخالف القانون الدولي. من هنا يعني الرئيس الأمريكي يسمي هذه الحرب الاقتصادية كما حصل في الدخول الأمريكي في دي دي إلى فرنسا عام 1945، وبالتالي يقول إنه هاي يعني هذا الإنزال الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي هو أقوى حصار يفرض منذ عام 1945، والهدف منه تركيع إيران وجلب إيران إلى الطاولة حسب الشروط التي تريدها الولايات المتحدة. وزي ما تفضلت أنت أنه كذلك أن الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا ستجري عليها عقوبات أخرى من قبل الولايات المتحدة.
1: هل يعني هذا أن الحرب انتقلت الآن من ساحة المعركة العسكرية نهائيا إلى الساحة الاقتصادية بهدف قطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني؟
0: هو يعني الحرب العسكرية ما انتهت نهائيا، لكنها موقوفة يعني أمام حرب اقتصادية شرسة تفرضها الولايات المتحدة على إيران من أجل أن يعني تقبل بالشروط الأمريكية المختلفة فيما يتعلق بالنووي وفيما يتعلق بمضيق هرمز ومرور الناقلات عبر مضيق هرمز. وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تقول إنه هذه الحرب هي أقسى عقوبات اقتصادية تعملها أو تحصل في العالم على دولة مثل دولة إيران. على الرغم من ذلك إلا إنه يعني إيران لديها حدود برية مع حوالي 15 دولة، وتستطيع من خلال هذه الحدود تمرير العديد من الشحنات التجارية على برا أو من قبل السكك الحديدية لإيران. لكن يبقى القول أنه هذه شروط اقتصادية قاسية تريد الإدارة الأمريكية أن تفرض ما شروطها على طاولة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا دكتور أمين مشاكبة، كنت مباشرة معنا من عمان.
0: أهلا أستاذ إبراهيم. أهلا.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: جان في تقديم الموجز، نستهله بترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا لإحياء ليلة المولد النبوي. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا أمام الملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وبنفس المناسبة أمر العاهل المغربي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 619 شخصا. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب أن لا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق ذاته إلى أن الصين وروسيا لم تقبلا الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة

0: وتن من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مولية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربيع الثاني من سنة 2023 وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 701.8 مليار يورو بين أبريل ويونيو مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق نمو الصادرات البالغ 5.4%. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدة أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام والكريمات. سعيده جدا انني نتلاقاكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري
0: أكيد في العطلة القواعد ديال البيت كلها تقدر تكون كتغير. كنعسو متعطلين، كنفيقو متأخرين، كناكلو في أوقات ربما مختلفة وغير منتظمة، كنسافرو، كنزورو الأقارب، كنقضيو ساعات أطول مع أحبابنا ووليداتنا وعلى الشاشات كذلك، ربما كنقولو لراسنا دابا تسالى العطلة ويرجع النظام كيف ما كان. وكاين اللي دابا العطلات سالت له بالفعل، والان كيفاش يقدر يرجع النظام دون ان نفقد كل ما كان جميلا في العطله؟ لان الاسره ما كتحتاج فقط الى تنظيم الوقت، وانما كتحتاج الى اعاده تنظيم علاقاتها وعلاقات بين افرادها. الاب والام كيقدروا يكونوا كيرجعوا الى العمل، الى المسؤوليات ديالهم، الاطفال كيستعدوا للدخول الى المدرسه، وهنا كيبداو التوترات. نوض، نعس، حيد عليك داك التليفون، وجد حويجاتك، بركة عليك من التفلية، بركة عليك من العكز، راه المدرسة غدا. وكنلقاو في العودة كتحول إلى مرحلة انتقالية، من مرحلة انتقالية إلى معركة شبه يومية. لذلك اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو، واش نعيد الروتين القديم أم نصنع روتينا عائليا أفضل؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية اليوم، مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري
1: عالم الدقاء.
2: أهلا وسهلا بكل صديقات وأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن.

0: لعد تلتحقوا بنا أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. بعد العطلة كيف تعيد الأسرة ترتيب حياتها؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة مالت وهريليا، كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: الله يتقبلك الجنة للا حنان، وشكرا بزاف، الله يجازيك بخير، وعطلة جد تكون دوسي عطلة سعيدة.
0: الحمد لله الحمد لله، واخا ما كيسخى حد من العطله ومن اللمة، لانه هذا هو موضوعنا اليوم. ربما في العطله الصيفيه تحديدا الايقاع ديال الاسره كله كيقدر يتغير، سهر، سفر، زيارات، وجبات غير منتظمه، وقت اطول ربما مع الوليدات ومع العائله، ووقت اطول كذلك امام الشاشات. وملي كتسالى العطله، حنا باش ما نزربوش على الناس اللي باقي في عطله بصحتهم وراحتهم، ولكن راه الاستعدادات الى المدارس قربات، العوده للعمل قرب، فهنا كتبدا واحد المرحله اللي هي جديده واللي كتقدر تحول من مرحله انتقاليه من العطله الى العمل الى معركه شبه يوميه. هاد في نظرك انت علاش العوده العائليه من بعد العطله كتكون في الغالب صعبه؟
1: صعبة لفقاش داك أي شانجمون، أي مرحلة انتقالية أكيد تكون فيها واحد مقاومة، دونك كتولف واحد الريتم طايح، تولاش صافي ما بقاوش داك لي ريغل كيما قلتي. قلتي بوتيتر أنه تنكونو، مي حنا راه نورمالمون هذاك أن بوزوان خاصو يكون هذاك أنك تلاشي وما تبقاش في لي ريغل، باش تجينو أون فيت سي أن بوزوان بسيكولوجيك أنك تخرج في شوية من لا روتين داكشي اللي كديرو كل نهار. داكوغ، وهنا لالا حنان كنكتشفوا دابا سكي بيان، وانه ملي تلاشي وتنعيشوا داك انه ما تنبقاوش في لي ريغل، وكنديروا داكشي اللي ما مولفينش كنديروا في الحياه الطبيعيه واليوميه كما نقولوا دورون لاني، كنكتشفوا بعض المرات انه شي حوايج اول مره نديرهم عجبونا. هنا في هذاك لا ديكوفيرت ممكن ندخلوا داك الحوايج في الحياه اليوميه، لان احنا شنو الغرض عندنا من العطله؟ هو الراحه النفسيه. دونك يا ريت انه الناس اللي كتوصل واحد النوع ديال الراحه النفسيه انهم يدخلوا داك الحوايج اللي عجبوهم في الحياه اليوميه. لو شانجمون اون جينيرال تيكون فيه داك لا ريزيستانس، كنبغيو نرجعوا انه داك الحياه كيف ما حنا موالفين، وهذا غلط كبير. انا عاده داك لا بوز كناخذوها باش ناخذوا راحتنا، باش ندير واحد لو بيلون، واحد لو ريكول، نعرفوا حنايا شنو الحوايج اللي درنا، شنو الحوايج اللي غنديروا، شنو الحوايج اللي مرتاحين فيهم، باش يكون ان شانجمون، ماشي باش نرجعوا عاوتاني نفس الحاجه اللي كنا كنديروا قبل.
0: وهذه النقطه المهمه، لانه في الغالب كاين هناك ربما جوج ديال الاشياء اللي كتقدر تطرح عندنا حنا اثناء يعني انتهاء العطله والعوده الى الحياه او الروتين اللي كيكون قبل العطله. هو انه كاين الناس اللي كيقول لك داك الفوضى اللي عشت فيها، وداك عدم داك التحرر من المسؤوليات والتحرر من الالتزامات، وما نديرش الريفي وما ناكلش في الوقت، والوليدات ينعسوا حتى ما بغاو، يفوقوا حتى ما بغاو، غادي تسالى العطله وغيرجع النظام كيف ما كان. واش خصنا نرجعوا النظام كيف ما كان ولا خصنا نغيرو؟
1: شوف، الفوات فليكسيبل في هذه الحياه ديال الحال، داك لا ريجيديتي ما صارفه حتى شي واحد، لا الاسره ولا غير الاسره. حيت غادي نحط لي ريغل، لا زعما لو فات انك تحط دي ريغل، تحط قوانين، ما كيعنيش انك خاصك ولا بدا تكون في لو كونترول، خاصك ولا بدا الا خرج لك شي واحد من ريغل خاصك تكون ريجيد، خاصك تكون صارم، خاصك نو خاص اون سيغتان فليكسيبيليتي، باسكو كومام راه كنهضروا على ناس، ولدك بنتك راه سي كيان، كل واحد عنده كيان، كل واحد عنده بيرسوناليتي. حتى داك لو مو ديال الفوضى راه كل واحد كيفاش ياخذها، سي نسبي، هذاك شي غولاتيف. انت بالنسبه لك فوضى، بالنسبه لواحد اخر هذيك هي الحياه اللي بغا. دونك انايا بشويه بشويه غنبدا ندخل دي ريغل اللي حنا كاملين غنكونوا مشروكين فيهم، هذا هو اللي كيخلي لو ريتم كيمشي بشويه، اون ريسبكتون هادوك لي ريغل اللي حنا بغينا نحطو نحترموهم، مي افيك اون سيغتان فليكسيبيليتي، يكون واحد الليونه، واحد السلاسه، باش ما يكونش داك لا فورس. داك اللي تيوقع في داك المعركه باردون اللي هضرتي عليها لاله حنين، هو هذاك لو شونجمون اللي كيجي على غفله. انت في عطله في واحد لو ريتم دخلتي بغيتي تطبق دي ريغل فورسي، لا، دونك تدريجيا تيولي لو شونجمون، حتى كترجع الامور كيف ما حنا باغينا، ماشي لو بير، ماشي لا مامون، كنهضروا على الاسره، حتى الوليدة.

0: بالذات ما كتكونش عندهم واحد المقاومه كبيره، ما تيكونش داك العناد الا شركتيهم في لي ريغل ديال ديال الاسره. حنا شنو بغينا؟ حتى هذيك الفوضى حنا غنحدوها. شنو هي فوضى؟ هما اللي مش كتنعس مع 12 وليتي كتنعس مع ما وي جو ريسبكت باسكو عطله صيفيه، يرجع الريتم القرايه محتاج انه يتحط في النظام باش حتى واحد بالكور ما تعياش، الدماغ ما تعياش، باش كتكون واحد تتكون منتج لا في قرايتك ولا في خدمتك. لفات ديكسبليكي هذا الشيء للافراد الاسره يدخلوا معك المود، ما تتكونش واحد المقاومه. لان عاده حنا طبيعتنا ما كنرفضوا انك تفرض عليا، ملي كتفرض عليا كنقاوم، هنا تيولوا لي كونفلي.
1: وهنا داكشي اللي كنسمعوا نط نعاس راه مدرسه قربات. وحاجه اخرى هي اللي كنلاحظوها حنا السيدات، وانا كنعتقد بانه اي سيده كتسمعنا الان، اي ام وحتى بعض الاباء، انه اي حاجه كيخليوها ما بعد العطله، فكتلقى حتى اللي مازال راهما في عطله في داك اليومين الاخيره ديالهم، هما جسديا راه في عطله لكن في المخ ديالهم راه خدام، راه تبعهم المهام اللي كتضاعف، مراهم التقضيه، مراهم المدرسة، لي فورنيتور سكولير مازال ما خداوهمش، الملابس، كاين اللي باغي يدير لي رونديفو ديال لي ميديسان والاطباء، التحضير ديال الوجبات وديال لانش بوكس. وهاد المسؤوليات كتحس بحال اللي باغيين نديروها دقه، ولكن شنو واش خصنا نتقاسموها؟ واش خصنا بلاتي اصلا ما نفكروش فيها، نفكروا غير دقه دقه، ما كتجي حتى حاجه دقه واحده كيخلاوها؟ كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله هذه؟
0: خصنا نتعلموا اللي حنا نعيشوا بعدا لو مومون بريزون، وحنا في عطله راه في عطله. كاين شي حوايج كان خصنا مثلا ممكن نديروهم قبل، مثلا فورنيتور اللي عنده لا بوسيبيتي يشريها كاع ويتسنى داك لو ستريس ديال اخر دقيقه. كاين مثلا شي حوايج خصنا نشريهم ما عندهمش علاقه بانك تسنى حتى السيطون، ما درتش هذا الشيء كله، اي الوغ يا بخيش غيوقع. دابا جو باس ان مومون مع وليداتي، علاش نفكر في اللي جاي؟ خصو يدخل، خصو يدير، ومن بعد ما دخلش كاع فداك لاباط، اش غيوقع؟ ما شريتش انا الفورنيتور فداك، اش غيوقع؟ فرق ديال يومين ثلاث ايام، فرق ديال سيمانه، هادشي اللي تيوقع اون جينيرال. مي ملي تنبدا نفكر في داك لو خصني ندير خص لو بلان يكون كدا، خص واحد الوقت هذا خصك انت دير، علاش ما درتيش؟ كنعيش واحد لو ستريس انا بعدا، واحد لا بريسيون اوتوماتيكمون تنعيشها لولادي، ويمكن لمرتي، ومرتي تعيشها للراجل. وهي دونك فين هي الحلاوه ديال داك العطله او داك لو مومون؟ حتى دخول المدرسه، دخول المدرسه زعما راه ماشي شي حاجه اللي حنا كنعظموا الامور، كنعطيوهم واحد الحجم كبير. دخول المدرسه خصو يدخل الجانب اللي هو مهم، بغيتي تقاد الامور وي اون دوا بيان سور بريباري هذا الشيء، شنو خصك باش حنا نكونوا يعني زين في لو فات دو بلانيفي مزيان، ولكن بلانيفي ريستي فليكسيبل طشتن. ولكن الحلاوه فينا هي انه اون سو بريبار نفسيا، نستعدوا نفسيا، هذا هو الاهم. انا ولدي ملي غيدخل وهذا شريتي لي كتب، ولكن نفسيا كي داير؟ شكون قال لك انه واش كان مرتاح في العطله؟ انت كاب دوزتي، واش دوزتي كواجب داك العطله ولا انت استمتعتي؟ شنو استفدتي؟ شنو درتي؟ هذا هما الاسئله اللي خصهم يطرحوا باش نحسوا بكل حاجه الطعم ديالها.
1: كيجيو عندك ناس وكبتي حالات اللي هما من مور العطله كتنوض معركه حقيقيه ما بيناتهم، لان هاد المسؤوليات هي مسؤوليات سفغي، كنا عطله وكنا مرتاحين وكنا، لكن هي مسؤوليات يعني عاده ما كتكون في السنه، يعني كتكون عندنا. واش المشكل في كثره المسؤوليات، ام المشكل في كثره الضغط اللي كنحسوا به حنا اننا رافضين داك المسؤوليات، ام المشكل في انه هاد المسؤوليات ما موزعاش بواحد الطريقه متوازنه ما بين الاب والام وحتى الوليدات؟ وكنشوفوا بزاف انه مثلا من مور العطله كينوض الصراخ في الدار والدباز والغوات، فكتلقى مثلا المراه كتقول للراجل صافي تسالات العطله، او الراجل كيقول لها دابا صافي تساريتي تسالات تجلستي لي.
0: اكزاكتومون. دابا هذا هو علاش على الصراع مناش. انا كأم مطلع على باغ وعندي انا شو بيرفكسيونيست، خاص الامور تكون بهذا الشكل اللي انا بغيت، خاص نعسو مع التشعود، خاص لاش بوكس تكون بهذا، وخاص باجي، وخاص كباش هو عاود غيدور عندي يقول لها انت خاصك انت اللي تكلفي انت اللي درتي علاش هادشي كامل انا علاش بيرفيكسيونيست اش انا جو لاش انا نورمالمون نحط لي ريغل اجي وليداتي بفيت انك تنعس مع تسعود مزيان غتنعس واحد هذا تشبع نعاس بقى كيفاش غادي تكون غيجي ولدي انا ما غيبغيش ينعس غيجربها مره جوج غيعرف راسو الصباح خاصو ينوض غينوض عيان دونك عشتيها شفتي اي والله ديجا رجعوا لا ريغل انا يا نورمالمون جو ديليك ما علاش غنوصل ضروري ما تكون بواحد الصوره حيت انا بغيت المثاليه اش غنربح من هذه المثاليه واش عندي غرض باش انا نشوف راسي انه دو جو سوي داك لا ماما اللي هي حادقة زوينة واعرة كدير ولدها تنعس مع تسعود داكشي ويفيق مع السبعة ويجي ويدير ولا عندي لوبجيكتيف وانه نكونوا اسرة مرتاحة مع بعضياتنا حنا مرتاحين نا نا لا كومونيكاسيون اللي تعبت على شي واحد اللي تقالت على شي واحد شي حاجة حنا كنقادوها انصامبل دا هو الغرض عندنا انه من من من من نوصل انه ندلوح اللوم على الراجل الراجل تلوح على الام الام كتلوح على الولد pour quelle raison زعما صافو لو كو هاد لي كونفلي هادشي كامل علاش باش ندخل انا ليكول في واحد الوقت
1: واش لي ريزو سوسيو واللي فيديو واللي بوست اللي كيطلعوا لنا دابا هاد سورتو هاد الاسبوع هذا في منصات التواصل الاجتماعي لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا فيسبوك كيزيدوا يطلبوا من الاسر انهم يدخلوا يبداو الموسم الجديد بواحد الطريقه اللي انت كيف ما هضرتي عليها بطريقه مثاليه واش مطلوب منا ان العوده تكون بطريقه مثاليه بارفيت ما نقصنا حتى شي حاجه ولا بشويه علينا
0: الواحد تمشي بلو ريتم ديالنا الا وصلنا للبوان ديال انه كل واحد يسمع لراسو ويعرف لو ريتم ديالو انا شي با فورسي انا انه شي با اوبليجي وسي انه انا حنان حيت داك نجارتي كتنوض مع السبعه انا اختي مع السبعه وثلاثه مع تسعود ولا انا مع تسعود انا ماشي حنان انا ماشي انا مي انا تنقول لك لو فيت دو بارطاجي انا عندي ان ريتم جو دو ريسبكتي مون ريتم جو دو ريسبكتي مي كاباسيتي انا ما تنبغيش ندير واحد الحاجه جو بارطاج جو ديليغ يا با سوسي لوبجيكتيف ملي كنحطو الهدف الاساسي والاسمى من هاد لفت انك عندك اون فامي واش انك تكوني ام حادقه وتباني بانه امي يمشي لمدرسه ولدك يبان نقي ما خاصو خير وهادو هو يجي مرتاح نفسيا مرتاح نفسيا
1: كتشوف انت بعض لي بوست ولي ستوري ديال بعض المؤثرات مشاهير السوشيال ميديا او لا يعني بعض الناس اللي هم معروفين على منصات التواصل الاجتماعي كتشوفي بانهم في الفيديوهات ديالهم شراو لي فورنيتور دخلوا وليداتهم للمدرسه موجدين لهم لي لانش بوكس بروغرام ديال لانش بوكس ديال الاسبوع ربما كي بروغراميو العطله ديال اكتوبر
0: كل واحد عنده ان بروفيل اللي حاني كاين اللي تيبغي ما يرتاحش الا انه يكون بحال هكا راحتو جو ريسبكت مي انا غير مضطره انه نمشي نكون انا نسخه من داك الشخص
1: ايه راحتو ولكن هو يؤثر بطريقه او باخرى على حتى واخا كتكوني انت واعيه بانه فوالا
0: هذا كوتي كوميرسيال دخلنا في التجارات مواسم راه انت قلتيها موسم ديال دخول المدرسه موسم ديال رمضان غتبان عاوتاني باش تريحوا خصكم تصاوبوا هذه في الصيف كذلك مي بنادم يخصو يرعى راسو انا كنشوف ولكن بوغ كيل غيزون نخلي راسي انا كنتاثر بداك الصوره يعني انا ما بقيتش انا ماشي كيان انا بونجا وليت جابسورب اللي عطاني شي حاجه كناخذها اللي عطاني شي حاجه كنمصها داك الانرجي داك البيزوا عندك انت ما عنديش هنا خصني السؤال هو انا علاش نخليني كل مره كنتبع هذاك ولا هذيك ناخذ داكشي اللي انا بيناتو لي مزيان غتقول لي لو فيت دو بلانيفي وي مزيان هذه غتريحني باسكو غتوفر لي لو طون توفر لي الانرجي ديالي والجهد مزيان دونك انا داك الوقت نعطيه لوليداتي ونعطيه لراسي مزيان هذه حاجه زوينه ولكن طلع لي لاباغ ونعرف بانه جو في ان افور انورم حيت شفت هذيك هنا راه السؤال انا عندي شنو اللي خلاني ندير داك ليفور باش نولي انا حيت قالتها كلشي عندنا لاله حنا نشوف كاع لي ريبونس عندنا حنا السؤال هو انه شنو بغيت انا شنو بغيت من هذه الاسره وكيفاش بغيت انا هذا الدخول للمدرسه يكون
1: خصنا غير نعرفوا نطرحوا الاسئله اللي كتكون بطريقه واعيه وعمليه
0: كيسيون دو بريوريتي aussi كيسيون دو بريوريتي
1: الاولويات
0: انا لا بريوريتي عندي فوالا اولويات اولويه عندي واش حنا ندخلوا كامل الخدمه والقرايه ندخلوا زين بلوزان بارابور لهذا وندوب شويه بشويه تدريجي لو شونجمون تبدا تدريجي كاين شي حاجه كتبدا كما قلتي دقه واحده لا غير بشويه، لان ملي كدير حاجه بشويه حتى او نيفو ديال الدماغ ديالنا لو فات انك تانتيغري دي زابيتود جداد، يعني بالنسبه لنا بعد العصره شي حاجه عاود دو ريتم جديد ما تقبلهاش ملي كتكون فوق صفر وحده.

0: لها بشويه بشويه كنخليها شويه ديال الوقت فين كتدخل هادي كنزيدو هادي دونك سا دوموند دو طون.
1: وقلتي انت واحد الحاجه مهمه لامال هو انه بعض المرات هاد الضغط اللي كتقدر تعيشو في الايام الاخيره ديال ديال ديال العطله كيمسح لك كاع داكشي الزوين اللي انت عشتيه في العطله كتنسيه فاسيلمون لان دخلتي في واحد الريتم بواحد السرعه قويه وكيخليك انه تذكر الراحه اللي انت حسيتي بها واللي ما استمتعتيش بها دغيا نقصتيها. هضرتي واحد المساله زوينه قبيله وقلت انا خليت تلخر ونعاود نهضروا عليها, هي المساله ديال واش استمتعوا لذاتي, واش انت كاب انت استمتعتي ولا غير حيت كان مفروض عليك دير داك العطله. الام كذلك واش هي ارتاحت وحست بالمتعه وبالهدف من العطله. هنا سي فغي في العطله بعض المرات كنكتشفوا اشياء جميله ما كيكونش عندنا الوقت في وسط السنه اننا نكتشفوها في بعضياتنا. شنو اللي نديو معانا في السنه من العطله؟ شنو اللي نديو معانا؟
0: نديو معانا وانه حتى كاع ملي سهرنا وكلينا شويه في الزنقه ومنعسنا معطلين ما جاتش ما وقع والو في الحياه با لا فان دي موند, مشات الحياه تستمر ولكن استمتعت. اللي تراسي شي شويه لاشي نستمتع مع ولادي, بغينا نسهروا نسهروا واش غيوقع نجربوها مره وجوج نرجع. انا عارف راسي غنرجع نشيد من دماغي بانه هذاك الشيء اللي قلتي لا بريسيون لو ستريس انا راهي في دماغي. انا شكون اللي دار لك لا بريسيون؟ كلشي شاد لك السيف هي انت. دونك انا جو في لو مومون بريزون. اللي ندي معايا هو انه انا محتاج جي دغوا انه نعيش لو مومون مع ولادي ولا مع راسي جو بروفيت ماكسيموم بوسيبل من داك الوقت باسكو هذاك الوقت اون فان كونت انت حطيتي لي بلانينغ وحطيتي كل شيء. شكون قال لك انك مازال غتعيشي نهار واحد اخر للحان؟ ما عندكش. دونك لو مومون اللي انت عايشه فيه دابا هو اللي عندك. مزيان تبلانيفي ولكن ماشي بلانيفي درجه انك تحط براسي مي كانصل النيفو ديال ستريس ولا بريسيون ان لما كانش داك لو بلانينغ كيف ما انا بغيت راه مشكل. صافي دير المشكل فيا دير كو انا بغيت نبقى في لو كونترول ولو كونترول عمره ما تيوصل ريزولتا في خلع لانك tu fais peur لان الناس اللي معاك خليتيهم خصني نكون بعدا سينو غينوض مشكل. دونك الناس اما كتيفيتي كتولادك تيولي يدير لي فيتمون انا كيفيتيك اولا تيولي يدير لك غير خاطرك غير باش يبين انه ويجو
1: اولا خايف اولا كيردخ لك لانه خايف. وهاد المساله ديال الكونترول
0: كلها باغ
1: وهاد المساله ديال الكونترول ما يمكنلكش تكون دائما انت شاد الكونترول لان الحياه فيها مفاجات. وملي كتكون انت داخل دائما في واحد الاطار اللي انت من الضموم قادو فملي كيجوك مفاجات ما كتعرفش تتعامل معاها.
0: فوالا كاينين دي زامبريفي كاين شي حوايج كيدخلوا دونك مزيان في واحد نخطو ما فيها باس نخطو ولكن نخطط بلا فليكسيبيتي انه اوكا وقعت شي حاجه ومن بعد ما غيوقع والو غادي نجلس وغنلقى الحل راه حيت كلشي في دماغي. دونك داك لي كومبورتمون ولا داك لي زيموشن مراهم شنو اللي شنو حنايا راه لي كرويونس لي بونسي هما اللي تيحركونا. إذا أنا عندي معتقد وعندي فكرة إلا ما درتش هاد لابلانيفيكاسيون وما حطيت بهاد الشكل وما نحسوش بلادي أنا ماشي أم مزيانة أو لا أنا أب ماشي صالح أو لا أنا أب مستهتر أو لا أنا كنعيش فوق هادشي كله ديك خوايان. هاد المعتقدات اللي أنا تيحركوني باش نوصل أون فان دو كونت شنو استفدت كيسكو جو غاني بيان.
1: وكنقدروا نسمعوا مثلا من وليداتنا سواء بالنسبه للامهات والاباء يقول لك ولدك ولا بنتك ماما او بابا انا بغيت هذاك بغيتك بداك ليسبري اللي كنتي معايا به في العطله هذاك داك انك تكوني شويه متفهمه عطي واحد المساحه. ف كيفاش اننا نفهموا ونحسوا بانه الحياه الزوينه ما كتعاش غير في العطله؟
0: C'est une prise de conscience à la vie. ربيهم انهم حنا بسيطين وفي البساطه كنلقاو السعاده ديالنا ليسونسييل انه حنا كاملين كاينين مرتاحين بطياتنا. هذيك الراحه اللي حنا دخلناها في العطله وشافوها نسلوها
1: خاصها تستمر. الحياه جميله تستمر في العطله وبعد العطله. امل الطواهري كوتش منتخب

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز الثالثة.
1: جان في تقديم الموجز نستهله بترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا لإحياء ليلة المولد النبوي. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا أمام

0: ملك محمد السادس حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. وبنفس المناسبة أمر العاهل المغربي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 619 شخصا. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية، من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزاد: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدنيزاد للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب ألا يظنوا أن نهجنا الدفاعي وأن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار إلى في السياق ذاته إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من سنة 2023، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي. وأوضح مكتب الإحصاء الأوروبي أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 700.1 مليار يورو بين أبريل ويونيو، مقابل صادرات بلغت 680 مليار يورو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق نمو الصادرات البالغ 5.4%. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة كأس الأمم 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: تخفيضات إيكيا حتى 70% رهاب دات، من 17 الغوش حتى 13 شتنبر. جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة، استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا بويما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: سوسوري فيسحان انا نوضي ميزين
2: نامس ابريد ميمان
3: ايمان تروانخ ايدي قانا مزوار اساد صوت ادن قاين ناغي فنخيلا
4: صوت النخ ديكس نفع النخ ادن ستين نواب النخ ادور ناد الشانيون ادي ستيقوان سان
5: لقت المعقولة يا اتصوت اغس قول
4: اينا نستي اغايلي ادن صوت نبت قواوا النخ
6: نكوني مغربين نلا بدك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير أدن صوت قح النخ للانتخابات التشريعية نستيز كل النخ.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
7: نوردينيكا جان في تقديم الموجز. نستهله بتوسيع الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية، من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب ألا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق نفسه إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم على مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما، وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا، سجل الاتحاد الأوروبي عجزا في تجارة السلع مع دول خارج التكتل بقيمة 21.8 مليار يورو خلال الربع الثاني من سنة 2026، في أول عجز فصلي من نوعه منذ الربع الثاني من سنة 2023، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم. المكتب أوضح أن واردات الاتحاد من السلع بلغت 700.1 مليار يورو بين أبريل ويونيو، مقابل صادرات بقيمة 680 مليار يورو، بعدما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% مقارنة بالربع السابق بوتيرة تفوق صادرات بلغ 5.4%. أعلن الاتحاد الأوروبي دائما اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن إيرفيان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرميني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم الطلب الرسمي في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم الطلب ستجرى في أرمينيا استفتاء على العضوية. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وكتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
8: وقع الرئيس
9: مجلس النواب
10: سوني اليورانيوم.
11: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم.

0: من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
1: للشأن المغربي،
0: نحلل
1: مع من تتحاور
0: ونقدم الخبر كما هو
2: على قناة ميدان تيفي.
0: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقعة الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
2: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
3: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: في تقديم الموجز نستهله بتوسيع الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبة الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب 60 شركة وفردا وسفينة في عدد من الولايات القضائية، من بينهم مواطنون صينيون، وعلقت التراخيص التي كانت تسمح بتعاملات محدودة مع إيران. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وبعد الإعلان الأمريكي قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة: نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية. وقال مدني زادة للتلفزيون الحكومي: بطبيعة الحال يريد الأعداء شن هجوم اقتصادي علينا، لكننا أيضا نمتلك وسائلنا الخاصة ونعرف كيف نلعب هذه اللعبة. يجب أن لا يظنوا أن نهجنا الدفاعي فقط وأننا سنكتفي بالدفاع، بل عليهم أن يتوقعوا هجوما منا. المتحدث ذاته أشار في السياق نفسه إلى أن الصين وروسيا لم تقبل الإجراءات الأمريكية وتوقع أن تعارضها دول أخرى. إلى ذلك أكدت الصين اليوم أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وهددت الدول التي تواصل دعم طهران. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 شتنبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي قد حدده عاقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ يوم السبت. يعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب، في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. أوروبيا أعلن الاتحاد القاري اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن بلاده قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرميني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم الطلب الرسمي في المستقبل القريب، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم الطلب ستجري أرمينيا استفتاء على العضوية. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. كتب الاتحاد الإثيوبي على منصة إكس: إثيوبيا تقدمت رسميا بملف ترشحها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، مؤكدا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
5: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Media.
6: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
7: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
8: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
9: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
8: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
9: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
8: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
9: Appelle le 06 67 65 28 63.
8: 06 67 65 28 63.
9: LESA.
8: L'excellence d'un parcours.
9: L'assurance d'un avenir.

سيدي في حالي، هزيت معك رخيص وغالي، كلام بينكنا ما وتقالي، ويوم ما نخزر كان قدامي صر العبلاد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني الوقت يزرب هبلة الرجال.

0: الرديئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا نحييكم، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام. نفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم خلالها من مع أبرز الأخبار والتقارير والأصوات التي تقرأ لكم ما وراء الأحداث. أنتم على موعد مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يوقع لكم من باريس إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا للحديث. بقية مواعيد إخبارية نضع فيها أهم العناوين والتطورات بين أيديكم. أولا بأول يرافقني في خراج عدد اليوم المهدي العسراوي. قبل نشرة السادسة المغربية نتوقف عند طقس الفلاح مع عمولي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا شوية ديال الغيام مرة في السواحل ما بين العريش وآسفي، في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في شمال المنطقة الشرقية. الريح غادي صوت غربي في غالب المناطق ما عدا فواد الذهب وبعض المحلات في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة، فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية في السواحل الغربية ما بين 26 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 29 درجة في الريف، ما بين 27 و 30 درجة في اللوكوس وناحية الدكالة، ما بين 27 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 33 درجة في ناحية الحوز، ما بين 29 و 33 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30 و 31 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 40 و 43 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الإخوان اللي عندهم شي زراعة ديال البحيرة مازوزية بحال البطيخ والدلاح والقرعة ولا الخيار مثلا، خاصهم يبقاو رادين البال مع مرض الشهيبة اللي يمكن يتكاثر عندهم، لأن هذا الطقس موالمو بالخصوص في السواحل الغربية. وإلا بدأوا يشوفوا شي طرقات صفر في الورق وتحتهم صوف بيضة يداويوا ضده بكل الوسائل الخاصة والمرخصة ضده، لكن يبدأوا بعدها بالسقى المنظم باش الغرس ما يعطش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: في تقديم تفاصيل النشرة المغاربية الزميلة منال الرقيوق. مساء الخير منال.
1: أهلا بك عثمان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد مساء أمس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف. وخلال هذا الحفل الديني ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عرضا حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. أكد فيه الوزير أن تعلق الأمة بالجناب النبوي المنيف له تجل سياسي وتجل عاطفي ولكليهما سند شرعي. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
2: كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أحمد التوفيق أمام الملك محمد السادس لم تكن مجرد عرض لحصيلة أنشطة المجالس العلمية، بل حملت في ثناياها إشارات تتجاوز البعد الديني، وحملت أبعادا تتقاطع فيها الذاكرة الدينية مع التاريخ والهوية والثوابت الوطنية. التوفيق تحدث عن تجل سياسي وآخر عاطفي في تعلق الأمة المغربية بالجانب النبوي الشريف، كما استحضر أسماء تنحدر من مدينة سبتة المحتلة وإسهاماتها في الحركة العلمية للمدينة وترسيخ هويتها المغربية والإسلامية.
3: أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياد، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث.
2: استحضار القاضي عياد والعزفي لا يقتصر على مكانتهما العلمية، وإنما يعيد إلى الواجهة الدور التاريخي لمدينة سبتة المحتلة باعتبارها حاضرة علمية أنجبت أعلاما كان لهم إسهام في تشكيل الوجدان المغربي. كما أن إشارة التوفيق لكتاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي لم يكن من باب الصدفة، فالكتاب الذي اكتسب مكانة استثنائية في التدين المغربي وصفه الوزير بأنه كان شعارا للمغاربة في تعبئة لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. وهنا تتقاطع المحبة النبوية مع الذاكرة التاريخية، ويتحول التراث الديني إلى جزء من سردية مرتبطة بالأرض والهوية.
1: وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 634 شخصا، بينهم 15 شخصا من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب. في تونس تعيش مدينة بنجردان القريبة من الحدود الليبية حالة من الاحتقان الشعبي، حيث خرج السكان في احتجاجات شابتها صدامات مع قوة الأمن إثر غرق قارب لمهاجرين جلهم من سكان المنطقة. تم انتشال 12 منهم، فيما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين. المحتجون تظاهروا للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرين أن التهميش وتردي الوضع الاجتماعي يدفعان الشباب و ساكنة المنطقة إلى المغامرة بحياتهم وركوب البحر نحو أوروبا. يضعنا في صورة الوضع المحتقن في بنجردان عماد سلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع من تونس العاصمة، حاوره يوسف النعماني.
4: الكارثة اللي حلت بتونس وخاصة بأهالينا ببنجردان هي كارثة بأتم معنى الكلمة، مع كل جثث الذي انتشلت من البحر، مع المفقودين اللي ما زلنا نبحث عليهم، مع وضعية العائلات الهشة يمكن تصور حالتهم النفسية. هذه الفاجعة هز كل أركان تونس، ولكن من لم يسمع هذا ومن لم يتفاعل مع هذا إلا السلطة قيس سعيد، وكأنه

0: غير موجود إلى هذه الساعة واللحظة. لم نستمع له ولا كلمة ولا تعزية إلى عائلات ضحايا. ولهذا مع نقص في الماء ونقص في الضوء وعديد ظروف اجتماعية صعبة صعبة، ستكون مرحلة صعبة وصعبة وصعبة جدا لسلطة قيس سعيد.
1: أعلنت ليبيا توقيع اتفاقية لتقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأمريكية، وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية لعام 2025 دون الإعلان عن قيمة الاتفاقية ومدتها. وفقا لبيان نشرته الحكومة الليبية، الاتفاقية ترمي إلى دعم استكشاف وتطوير موارد ليبيا والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار وتنمية الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الليبي. في الجزائر، وبعد فترة من الهدوء، عادت حرائق الغابات إلى الواجهة في عديد الولايات، خاصة بشمال شرق البلاد خلال اليومين الماضيين. أعلن عن اندلاع 74 حريقا خلال 24 ساعة، تعمل فرق الإنقاذ بصعوبة على إخمادها. نتابع تقرير نور الدين إيجاجان.
2: صيف صعب تجتازه عديد المناطق الجزائرية بسبب حرائق الغابات المتكررة. الضيف الثقيل استقر منذ أسابيع في غابات الشمال الشرقي للبلاد، وكثف حضوره خلال الساعات الماضية بعد اندلاع أزيد من 70 حريقا. مشاهد الحرائق التي نقلتها عدسات المواطنين رافقتها مخاوف كبيرة من تكرار مشاهد مأساوية رافقت شهر يوليوز الماضي، وأسفرت عن وفاة 6 أشخاص وخسائر مادية في ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة وعنابة. حرائق تسببت في تعثر كبير لقطاعات عديدة تتقدمها الفلاحة، حيث دمرت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وحقول النخيل وأكوام التبن، واضعة سبل استدراك الخسائر الاقتصادية أمام المحك، وسط انتقادات لضعف آليات الإنذار المبكر والاعتماد المستمر على حلول مؤقتة. وسجلت ولايات سطيف وبجاية مستويات ضرر مرتفعة عمقته محدوديات عمليات الإطفاء أمام غياب طائرات وأدوات إطفاء مخصصة، ما فرض على أعوان الحماية المدنية الاشتغال في ظروف قاسية بطرق تقليدية تعتمد فقط على التدخلات المباشرة على الأرض. نقطة كانت محط انتقادات عديدة، خصوصا أن معطى الحرائق ظل ثابت الحضور منذ سنوات وأودى بحياة العديد من المواطنين وملاحقة آخرين بتهم تعمد إضرام النيران دون الوصول إلى سياسات ناجعة توقف الأزمة.
1: في النبأ الرياضي للنشرة، المنتخب المغربي للسيدات يتعرف في 11 من دجنبر على المنتخبات التي يواجهها في نهائيات كأس العالم من خلال عملية سحب القرعة التي ستجرى في البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو. نتابع معك زميل فؤاد الحنوي.
3: والكشف تم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن موعد ومكان إجراء القرعة للنهائية لكأس العالم للسيدات، حيث ستشهد مشاركة للمنتخب الوطني المغربية بعدما حجز بطاقة التأهل لنهائيات في أعقاب احتلاله للمركز الرابع في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي أقيمت مؤخرا في المغرب. الفيفا وفي بلاغ الله حدد يوم الجمعة 11 من دجنبر القادم كموعد لإجراء القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستحدد هذه القرعة تركيبة المجموعات ومسارها في الدور الأول، حيث ستتعرف العناصر المغربية عن هوية المنتخبات المنافسة والوجهات التي ستسافر إليها خلال هذه البطولة. ويترقب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية موعد هذه القرعة للتعرف على منافسيه في هذا العرس الكروي، والذي تحضره سيدات المغرب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجلت حضورا متميزا وتاريخيا في النسخة الماضية التي كانت قد أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها كان المنتخب المغربي قد بلغ الدور الثمن النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، وذلك في أول ظهور له ضمن صفوة المنتخبات العالمية لكرة القدم النسوية.
1: شكرا لك فؤاد. بهذا التقرير الرياضي نصل إلى ختام النشرة المغربية. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. بعد الفاصل يتجدد اللقاء بعثمان الطهري في الحصاد على ميديا.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش.

0: بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام معنا عبر ميديا في حصاد اليوم الذي نصل فيه إلى نقاش الحصاد. وفي نقاش الحصاد لليوم نفتح ملف إصلاح الإدارة الوظيفية الخاصة بالوظيفة العمومية على ضوء مذكرة اليقظة التي أصدرتها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعت إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة، مع التأكيد على ضرورة وجود قيادة حكومية واضحة لهذا الورش تضمن وحدة الرؤية والتقائية التدخلات واستمرارية البرامج، وتحدد المسؤولية عن النتائج. وتأتي هذه المذكرة في سياق نقاش متجدد حول أداء الإدارة ومدى تأثير طريقة تنظيمها وتدبيرها على حقوق المواطنين والمرتفقين. وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرافقها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية. فهل يحتاج إصلاح الإدارة إلى رؤية حكومية موحدة تتجاوز تعدد المتداخلين وتداخل الاختصاصات؟ وهل يمكن لحوار عمومي واسع أن يؤسس لإصلاح أكثر استمرارية وفعالية؟ إلى نقاش الحصاد. وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط السيد حسن طارق وسيط المملكة. أستاذ حسن، مرحبا بك في نقاش الحصاد عبر ميديا.
2: مرحبا سيد طاهري ومساء النور.
1: مرحبا بك سيد حسن. في البداية، كيف يمكنك التعليق على هذه المذكرة الصادرة عن مؤسسة الوسيط بعنوان سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح؟
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال. سؤال البداية الذي من شأنه أن يوضح سياق وغايات إصدار هذه المذكرة. السؤال يطرح ثلاث قضايا: لماذا المذكرة، لماذا مؤسسة الوسيط، ولماذا هذا التوقيت؟
1: صحيح،
2: أعتقد المذكرة هي مذكرة يقظة تطرح جملة من الأفكار سنعود إليها. الفكرة الأولى هو أننا في حاجة إلى حوار وطني واسع حول قضية إصلاح الإدارة. النقطة الثانية هو أننا محتاجون إلى مواكبة ومرافقة على مستوى البناء الحكومي للقطاعات التي تدبر هذا الورش بما يكفي من وضوح الرؤية ومن التقائية المبادرات وأفقية السياسات المتعلقة بالمرافق العمومية. هذا النقطتين أساسيتين ومحوريتين تطرحهما المؤسسة، لأنه مؤسسة الوسيط هي كذلك هيئة حكامة، وبالتالي فهي منشغلة بقضايا الحكامة المرفقية والحكامة الإدارية.
1: نعم.
2: ولأنها هيئة حكامة فهي لا تكتفي فقط بالعمل اليومي لتدبير القضايا ولتدبير الشكايات والتظلمات. هذا عمل أساسي مهم، لكن فائدته لا تتجلى فقط في حل إشكاليات فردية، ولكن أهميته هي أنه يعطينا صورة على الاختلالات الكبرى التي تعرفها الإدارة، وبالتالي يمنحنا نوعا من الوضع الذي يكاد يجعل مؤسسة الوسيط مؤسسة مرجعية في مجال الإصلاحات الإدارية والحكامة المرفقية.
1: نعم.
2: بقي أن نتساءل سيد طاهري على التوقيت.
1: نعم.
2: كثيرون من الزملاء ومن الأصدقاء يعتبرون بأنه فترة الاحقاقات الانتخابية يجب أن تكون فترة صمت انتخابي لهيئات الحكامة. لا أنتمي إلى هذه المدرسة. بالنسبة إلي هناك إمكانية لتدبير نوع من الالتقائية ما بين زمن هيئات الحكامة كزمن للتفكير الاستراتيجي في منظومة الحكامة العمومية

0: بكل إشكالياتها وقضاياها داخل المغرب وما بين الزمن الانتخابي. بالنسبة إلي المسألة بسيطة، اللحظة الانتخابية هي لحظة للتفكير في الفعل العمومي،
1: أكيد أكيد،
0: ولاجتراح المشاريع والأفكار والمبادرات والاقتراحات.
1: نعم.
0: كمؤسسة للحكامة وكمؤسسة تعنى بالحكامة الإدارية، نريد نقول بأن المتدخلين في هذا الورش، في هذه اللحظة السياسية المهمة من ناحية الديمقراطية، نأمل أن يضعوا صلبة أو نصبة عيونهم قضية الإصلاح الإداري.
1: نعم.
0: ونتمنى أن تكون هذه القضية جزءا من أولوياتهم، انطلاقا من مشترك. هذا المشترك فيه رؤية ملكية واضحة، عنوانها دائما هو المفهوم الجديد للسلطة، هو الإدارة المواطنة، هو المرفق العمومي، ثقافة المرفق العمومي. ثم هناك مشترك آخر هو المشترك الدستوري، عندما يتحدث عن الحكامة الإدارية، عن مبادئها، عن فلسفتها، عن الإنصاف الترابي، عن المساواة في الولوج، عن احترام القانون، عن التواصل. كل هذا المشترك.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ،
0: لا يظل مجرد مشترك معياري، وأن
1: أكيد
0: يصبح سياسات عمومية واقعية يشعر بها المواطن.
1: نعم. وهنا سؤالي أستاذ حسن. نعم. لماذا أصبح الإصلاح ضرورة ملحة حينما نتحدث عن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؟
0: أعتقد الإصلاح اليوم ضروري، لأننا عندما نقارن وضع الإدارة فنحن نقارنه بصورة وبتمثل معياري متقدم. من ناحية المعيارية لدينا تقدم كبير جدا، عندما نطلع على الدستور، عندما نطلع على الإدارة كما تصورها واضع الدستور المغربي، عندما نبحث في ميثاق المرافق العمومية ونستحضر أمام أعيننا المبادئ العشر لسير ونجاعة وفعالية وتواصل وشفافية وتخليق وقانونية المرافق العمومية، سنشعر بأن هناك حاجة للملائمة، للتجويد، إلى المواكبة. إذن أعتقد بأنه سياسات الإصلاح في هذا المجال هي يجب أن تكون حاضرة. نطرح في المذكرة آليات هذه السياسة. هذه السياسة لا تحتاج فقط إلى إرادة حسنة، لا تحتاج فقط إلى أن نتفق على المعايير الكبرى، لا تحتاج فقط إلى أن نستند إلى الدستور، لكن لا تحتاج إلى بنية حاملة لهذا المشروع.
1: نعم.
0: وتحتاج إلى أن تكون هذه البنية لها نوع من من من من من المشروعية، ولها نوع من القدرة على تدبير هذا الإصلاح دون تداخل للصلاحيات، بنوع من الالتقائية في الفعل العمومي. لذلك ما نأمله هو أن الفاعلين ينتبهون إلى أنه إصلاح الإدارة وليس شيئاً
1: خصوصا أستاذ حسن، اسمح لي المقاطعة، خصوصا أننا نتحدث، حينما نتحدث عن الإدارة فهي واجهة الدول.
0: تماما. وهذه القضية أساسية سيد طاهر. نلتقي يوميا الإدارة، المقاطعة إلى المستشفى إلى المدرسة، إلى هناك لقاء يومي. هذا اللقاء اليومي هو قد يكون في يومياتنا كمواطنين عاديا، قد يكون سريعا، قد يكون بدون أثر، قد نتصور بأنه بدون أثر، لكنه في الواقع نحن أمام لحظة تشكل أبعد من مجرد هنيها في يوميات المغربي.
1: صحيح.
0: هذا اللقاء في النهاية هو اختبار مهم للثقة، هو اختبار للحقوق، للمواطنة، للعدالة. عندما نذهب إلى الإدارة فنحن نضع الدولة في اختبار يومي لمساطرها، لأجالاتها، لمسؤوليتها. لذلك هذا اللقاء السريع والعابر يشكل جزءا من تمثلات المواطنين للدولة وللخدمة العمومية.

0: الجنسية عندما نبحث حول الانشغالات التي تهم المغاربة مثلا في البارومتر العربي قبل سنتين من الانشغالات الكبرى المغاربة نجد الخدمة العمومية. إذن هذا انشغال أصيل يجب أن نستحضره على الفاعلين أن يستحضرونه عندما يذهب المواطن إلى الإدارة
1: بشكل يومي
0: فهو يذهب محملا بانتظارات ويحتاج إلى إدارة تنصت، إلى إدارة تقبيل، إلى إدارة عادلة، إلى إدارة منصفة، إلى إدارة ترعى حقوق المرتفق وحقوق المواطن وتطبق القانون. نحن أمام أعتقد علاقة استراتيجية.
1: أكيد. هنا الأستاذ حسن، كي نذهب بناء على أهداف مذكرة الوسيط المملكة، المسؤولية الإدارية اليوم، من يتحمل مسؤولية التأخر أو سوء التدبير عندما نتحدث عن تعطل مصالح المواطنين بناء على ربما دراسات قمتم بها أو يعني وقوفكم على كل التفاصيل؟
0: المسؤولية الإدارية هي جوهر القانون الإداري، وظهر القانون الإداري وظهر القضاء الإداري عندما اخترع العقل القانوني الغربي فكرة المسؤولية. لذلك فالدولة تتحمل مسؤولية تدبيرها ونشاطاتها، الإدارة مسؤولة عن تصرفاتها، القانون الإداري ينهض على فكرة المسؤولية. هذه المسؤولية قد تطار أمام السلطة التراتبية، قد تطار أمام القاضي الإداري، قد تطار أمام مؤسسات الوساطة، ولكن في النهاية الموظف يشعر دائما بأنه مساءل. الدولة والإدارة تخضع لفكرة المشروعية ولفكرة القانون. لذلك فجزء من هذه المشروعية وجزء من احترام القانون ينبني على فكرة المساءلة وعلى فكرة المسؤولية. وأعتقد بأن هذه المسألة هي مسألة جوهرية وتحفظ الإدارة من من من من من العبث. على كل حال، إنه كل إجراء، كل قرار، كل مبادرة إدارية فيها قدر من المسؤولية، وهي تنتج مسؤولية لأنها تنتج أثارا لدى المرتفق ولدى المواطن، وبالتالي فالإدارة في النهاية هي من يتحمل مسؤوليات. طبعا في التفاصيل هناك تفريعات: مسؤولية الإدارة، مسؤولية المرفقية، مسؤولية الموظف عن الخطأ المرفقي، ولكن عموما فكرة المسؤولية هي فكرة مركزية وأساسية.
1: نعم، الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما تفضلت وذكرت أستاذ حسن طارق، كيف يمكن الانتقال من إدارة تركز على المصادر إلى إدارة تركز على النتائج؟
0: أعتقد هذا هو التحول الكبير الذي طرحته نظريات التدبير العمومي الحديث، هو أن ننتقل من إدارة تدبر المصادر
1: إلى إدارة تركز
0: إلى إدارة تدبر النتائج. طبعاً هذا تحول كبير، ليس فقط في بلادنا ولكن في كل العالم. معناه أننا أمام منظومة أخرى، هي منظومة لا ترتبط فقط باحترام المشروعية وباحترام القانون، ولكن باحترام النتائج، الآثار اليومي للإدارة. جزء من هذا التحول نلاحظه كمؤسسة وسيط في تمثلات المغاربة. المغاربة

0: لم يعودوا يذهبون إلى الإدارة وهم ينتظرون فقط خدمة إدارية، ولم يعودوا يتظلمون من الإدارة فقط لسوء تدبير أجال أو مسطرة أو سوء خدمة عمومية. تصور المواطن المغربي اليوم الإدارة هو أنها حاملة لسياسات،
1: صحيح،
0: وحاملة لأجوبة. لذلك نلاحظ بأن هناك تحول في أن المواطن المغربي أصبح يتظلم مثلا مما نسميه بسياسات الدولة الاجتماعية. أن المواطن المغربي أصبح يتظلم من سياسات عمومية وبرامج عمومية وليس فقط من مجرد خدمات. إذن هذا التحول، المغرب في قلب هذا التحول،
1: خصوصا مع هذا الزمن الذي نعيشه، زمن الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ حسن،
0: نعم صحيح جدا. الرقمنة، هذه التحولات، الفضاء المعلومة عززت هذه النظرة وهذا التمثل الذي يحمله المواطن المغربي للإدارة باعتبارها جزءا من أجوبة الدولة على قضاياه وعلى أسئلة المجتمع وعلى إشكالياته. وهنا الرقمنة كذلك جزء من هذا الورش.
1: نعم، يعني في أقل من دقيقة لو سمح، دور وسيط المملكة، هل أصبحت توصيات المؤسسة قادرة على دفع الإدارة إلى تصحيح الاختلالات والاستجابة لشكايات المواطنين؟ في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ حسن.
0: في أقل من دقيقة. هذا السؤال حمل لوجهين. الوجه الأول هو التوصيات التي نصدرها عندما يتعذر تدبير تسوية ودية ما بين الإدارة وما بين المتظلم، ونوصي الإدارة بتصحيح خطائها. هذا شق يتعلق بالتدبير ويتعلق بالوسيط باعتباره منصة للتظلم الإداري اليومي. هناك شق آخر هو أن الوسيط لا يصبح فقط حاميا للحقوق ولكن يصبح هيئة الحكامة. إذن هنا نحن نقترح، عندما نقترح فنحن نستعرض آراء، نستعرض اقتراحات، نستعرض أفكارا، ننطلق من المرجعية الدستورية، من التطور الذي قدمه الدستور للحكامة الإدارية.
1: شكرا.
0: ننطلق مما نعيشه من تظلمات لكي نقدم بعض الأفكار. طبعا هذه الأفكار تبقى مطروحة للنقاش وللتداول والاختبار اليومي.
1: أعتذر منك سيدي حسن طارق، وسيط المملكة، على ضيق الوقت. شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا عبر الهاتف من الرباط.
0: شكرا، وشكرا جزيلا للميديا على تتبعها وعلى مواكبتها ومرافقتها.
1: شكرا.
0: لكل فعاليات هيئة الحكامة والمؤسسات الدستورية. شكرا لكم جزيلا.
1: شكرا جزيلا سيد حسن طارق، وسيط المملكة. فاصل بعده نواصل مستمعينا الكرام.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: قبل نشرة السادسة والنصف مساء من قسمنا الفرنسي، حول الطقس بمنطقتنا المغربية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur le littoral entre l'Araïche et Safi, ainsi que sur le nord de l'Oriental et clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 26 degrés à Rabat et Casablanca, 27 degrés à Tanger, 32 degrés à Laayoune, il fera 33 degrés à Marrakech, 28 degrés à Agadir, 30 degrés à Fès et à Oujda, encore 28 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin, lui, ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 30 degrés à Alger, 37 degrés à Chlef et Tamanrasset, il fera 46 degrés à Biskra, 48 degrés à Adrar, 39 degrés à Béjaïa, 29 degrés à Oran, encore 42 degrés à Constantine. Et en Tunisie, le temps sera également le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le mercure de son côté enregistrera 45 degrés à Tunis.

26 وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

مجد الرومي عبر ميديا في حصادي اليوم. نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام محطة الحصاد الموالية القصة. منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي ظل إيبولا أحد أخطر الأوبئة التي واجهت إفريقيا بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عنه. واليوم تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة مع تجدد المخاوف من الفيروس.

0: اختبار جديد لقدرة السلطات والمنظمة الصحية على احتوائه. فما قصة إيبولا وكيف تحولت مواجهته إلى تحد صحي متكرر؟ القصة يرويها لنا الزميل محمد بن عبو.
1: ظهر فيروس إيبولا لأول مرة سنة 1976 في منطقتين بإفريقيا الوسطى، الأولى في السودان والثانية قرب نهر إيبولا في ما كان يعرف آنذاك بزيره، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا، حيث استمد الفيروس من هناك اسمه الحالي. منذ ذلك الحين أصبح إيبولا واحدا من أخطر الفيروسات في العالم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناتجة عنه. ينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات الحاملة للفيروس مثل الخفافيش وبعض القردة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والتعب والنزيف الداخلي والخارجي، ما يجعله مرضا فتاكا في حال غياب الرعاية الصحية السريعة. القارة الإفريقية عرفت عدة موجات من الوباء خلال العقود الماضية، غير أن أخطرها كانت بين عامي 2014 و2016 في دول غرب إفريقيا، خاصة في غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 11 ألف شخص، ودفع المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المراقبة الصحية والاستجابة السريعة للأوبئة. في السنوات الأخيرة عادت جمهورية الكونغو الديمقراطية لتواجه موجات جديدة من الفيروس، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من ضعف البنية الصحية والنزاعات المسلحة، ما صعب عمليات الاحتواء والتلقيح. عن طبيعة هذا الفيروس المستجد يتحدث الطيب حمدي الخبير الباحث في السياسات والنظم الصحية.
2: هذا انتشار الوباء ماشي هو الأول في الدول الإفريقية وما غادي يكونش هو الاخر، ولكن اليوم علاش كاين تحذير منه للمرة الثانية كحالة استعجال الصحة العالمية مترف منظمة الصحة العالمية؟ لأن أولا السلالة اللي كتنتشر اليوم ديال فيروس إيبولا هي سلالة اللي ما كانتش كنتشر سابقا إلا جوج المرات، وفي المرات السابقة كان كيتم التحكم في انتشار ديال الوباء بالإجراءات الوقائية طبعا العزل وغيره، ولكن كذلك كان لقاح كيتستعمل وأدوية تستعمل من أجل السيطرة أولا على الوباء وكذلك من أجل شفاء الحالات ديال المرض. اليوم هذه السلالة اللي كتنتشر مع الأسف ما كاينش لقاح اللي موجود لها وما كاينش أدوية اللي فعالة ضد الحالة المرضية، ولذلك كاين هذا الإنذار العالمي باش يتم السيطرة على الوباء في المكان دياله.
1: مع تزايد الإصابات واتساع نطاق انتشار المرض، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية في الكونغو، محذرة من خطر انتقال العدوى إلى الدول المجاورة، وداعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للسلطات الصحية من أجل تطويق الوباء ومنع تحوله إلى أزمة إنسانية أوسع.

أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديان، واصلوا وإياكم قبل أحوال الطقس في منطقتنا المغربية، كذلك نشرت السابعة المفصلة للأخبار. فاصل موسيقي بعده نواصل.

0: الناجئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: رحبوا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة في الغالب على السواحل الممتدة بين العرائش أسفي، كذلك في شمال المنطقة الشرقية، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء أسفي 27 تسجل في طنجة، 28 بالسويرة، 30 بفاس، وجدة 32 بالعيون، 33 بمراكش، و41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد، وخلال فترة بعد الظهيرة ستكون السماء غائمة جزئيا في منطقة وهران. درجات الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 37 بشلف تمنراست، 40 بتيار تقسنطينة، 46 ببسكرة، و48 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد، خلال فترة بعد الظهر ستظل الأجواء مشمسة في مختلف المناطق. درجات الحرارة 41 بصفاقس جابس، 32 بتبرقة القصرين، 45 بتونس العاصمة منستير، 47 بتوزر، و48 درجة المقيس تسجل بمدنين. اللحظة إلى نشرة السابعة المفصلة للأخبار في تقديمها الزميلة منال الرقي، وقت تعود وتلتحق بنا في الاستوديو منال.

0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك مجددا عثمان، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. في أول إجراءات تتخذ على أعلى مستوى في أعقاب الدخول الجماعي إلى سبت المحتلة، مجلس الوزراء الإسباني يعلن لأول مرة حالة مصلحة الأمن القومي في المدينة المحتلة ويقر قيادة موحدة للتنسيق في أزمة الهجرة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز بعد إعلان الحرب الاقتصادية عليها. في المضيق التجارة البحرية تراجعت خلال 6 أشهر من الإغلاق 85%. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف يزور موسكو اليوم، وعلى مائدة المباحثات الحرب مع إيران والحرب الروسية الأوكرانية. إسرائيل تهدد بشن المزيد من الغارات على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من مناطق جديدة بسبب طائرات ورقية تدعي أنها تستهدف المستوطنات القريبة من القطاع. نستهل النشرة بتطورات ملف الدخول الجماعي إلى سبت المحتلة. اليوم انعقد مجلس الوزراء الإسباني متخذا سلسلة من الإجراءات هي الأولى على هذا المستوى، أولها الإعلان لأول مرة حالة المصلحة للأمن القومي في المدينة المحتلة وإقرار قيادة موحدة للتنسيق في أزمة الهجرة، عين على رأسها أنخيل فيكتور توريس وزير السياسة الإقليمية السابق. جاء انعقاد المجلس الوزاري عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي برئاسة ومشاركة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
2: قررت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات و11 وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس أمس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف يوم 30-31 يوليوز إلى المدينة الصليبة، وتأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة مطلوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
3: لم تشر أي استخبارات لدولنا الصديقة ولا أي جهات بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
2: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة، فرز حدودي في أجل أقصى 72 ساعة وإجراء إعادة حدودي يمتد 12 أسبوعا دون دخول رسمي إلى إسبانيا، مع مسار بث عادي ومستعجل في طلبات الحماية الدولية. من مدريد محمد المدن، ميديا.
1: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتفجير أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز، وأعلن أن البحرية الأمريكية أنهت إزالة جميع الألغام الموجودة سابقا. ويواصل ترامب توجيه التهديدات لطهران بعد يوم من إعلان وزير خزانته عن خطة شاملة لخنق اقتصادها بهدف العمل على انهيار النظام الإيراني من الداخل، وبعد دعوة واشنطن الحلفاء للانضمام إلى خطة العزل الاقتصادي. هاته أعلنت سلطنة عمان اليوم أن وزير خارجيتها ناقش في طهران اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منها. المضيق الذي تعمل سلطنة عمان وإيران على بحث ترتيبات مستقبلية لإدارته تراجعت حركة التجارة البحرية عبره 85%، حيث تقلصت حركة سفن نقل السلع الأولية إلى ما معدله 10 رحلات عبور يوميا مقارنة بمتوسط بلغ 95 رحلة في فبراير الماضي. كيف يبدو مستقبل الحركة التجارية عبر مضيق هرمز في ظل هذا الصراع الممتد؟ يجيبنا على السؤال أنور قاسم.

0: باسم المحلل الاقتصادي من لندن، حاوره يوسف النعماني.
1: مضيق هرمز هو نقطة حيوية لكل الاقتصاد الدولي. إغلاق المضيق حرم حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يوميا. أيضا كلف الاقتصاد العالمي حوالي مليار برميل نفط أيضا حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. طبعا العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. يعني إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى مستوى حرب يعني تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق، هل سيستمر لفترة طويلة؟ أيضا هناك حنق من قبل الصين، والآن الصين قد تحرم من هذا النفط، طبعا إضافة إلى سلاسل الغذاء بالنسبة لباقي دول العالم. إذن الضرر كبير جدا، وقد يرقى إلى مستوى حرب إقليمية إذا استمر إلى فترة طويلة.
0: موسكو يزورها اليوم مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف. تأتي الزيارة في وقت تشهد المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا كثافة في ضربات تستهدف البنى التحتية والسفن ومصافي النفط. صحيفة الفاينانشال تايمز أفادت بأن واشنطن طلبت من كييف الامتناع عن ضرب العاصمة الروسية ومدينة سان بيترسبورغ ومناطق أخرى في شمال روسيا لثلاثة أيام بدءا من أمس الاثنين من أجل السماح بسفر مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وبحسب مصادر أمريكية فإن مواضيع عديدة ستكون في صلب مباحثات راتكليف مع المسؤولين الروس، ضمنها الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع مع إيران، في وقت تعمل واشنطن على ضم القوى العالمية إلى خطتها للعزل الاقتصادي لطهران. أي أهداف لهذه الزيارة؟ معنا الده يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من واشنطن، حاوره يوسف النعماني.
2: زيارة مدير وكالة الاستخبارات CIA راتكليف إلى موسكو تأتي في إطار ما أعلن عنه الرئيس ترامب وكذلك وزير الخزانة من عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي كبير على الاقتصاد الإيراني في إطار الضغط على إيران. وتوعد الوزير بأن يكون هنالك اتصالات من ترامب لزعماء العالم من أجل أن ينصهروا في إطار هذا الضغط على إيران. موسكو تعتبر حليفة استراتيجية لإيران وتمدها بكثير من الإمدادات العسكرية وكذلك تعاون اقتصادي فيما يتعلق بالنفط وبإمداد إيران بالمعدات المتعلقة بالطيران وكذلك المعدات العسكرية، إضافة إلى ما يتعلق بالمعادن وكذلك الذهب. بالتالي هي زيارة تأتي في إطار إقناع موسكو بالرؤية الأمريكية لهذا الحصار الذي ترى واشنطن بأنه يجب أن يكون حصار صارم وبأنها ستكون لها محاسبة عسرة لأي دولة من دول العالم تقف ضد هذا الحصار وتتماهى مع طهران، وكذلك متابعة أي نوع من الدعم المختلف من قبل دول العالم لإيران سواء عبر الشرائك الصغرى أو عبر بدائل أخرى. بالتالي موسكو تدخل في إطار المقاربة الأمريكية وتريد نوع من التجاوب من قبل موسكو، وهذا أمر صعب جدا خصوصا في ظل التقارب بين الثلاثي بكين وموسكو وطهران.
0: اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. وتقول باريس إن سلسلة من عمليات زعزعة الاستقرار المنسوبة إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة. شرعت الشرطة الإسرائيلية اليوم في إخلاء مركز تدريب مهني تديره الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوة ضد المنظمة أدانتها السلطة الوطنية الفلسطينية التي دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ قرارات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات

0: مؤسسات الأمم المتحدة في القدس. وفي قطاع غزة تهدد إسرائيل بطرد السكان من مناطقهم بذريعة أنه تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات تسقط على مستوطنات قريبة من القطاع. المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني اعتبرت التهديد الإسرائيلي أمرا مشينا. نتابع الوضع الميداني في القطاع مع سيف صويت مراسلنا بغزة.
1: سلسلة من الغارات الجوية أتت على 7 أحياء سكنية ومصلى ومحطة لتحلية المياه. قصف إسرائيلي أفقد أبو يوسف منزله في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
2: الناس بتحكي إن أخلوا من المكان، إيش فيه أخلوا من المكان، أخلينا من المكان، سبنا البيت.

0: أمل مثل الطائرات المسيرة، أمر اعتبره السياسي ثابت لامور أن إسرائيل لم تجد ذريعة لتصعيد هجماتها اتجاه غزة سوى ألعاب الأطفال.
1: بالمعنى العسكري هذه طائرات لا تشكل أي تهديد، وهي طائرات يقوم بإطلاقها أطفال قطاع غزة الذين قتلهم وأبادهم نتنياهو، ولكن توحش القوة في المفهوم وفي العرف الإسرائيلي هو الذي أفضى برئيس وزراء الاحتلال إلى استدعاء وزير الحرب من أجل الرد على أطلاق الطائرات الورقية.
0: التهديد الإسرائيلي بقتل وملاحقة كل من يطلق طائرة ورقية في سماء غزة أثار مخاوف الغزيين والأطفال، خاصة كونهم يجدون في الطائرات الورقية والبالونات سبيلا للترفيه عن أنفسهم، إلا أن إسرائيل وضعتها في دائرة الاشتباه الأمني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم قوته في جبل الشيخ جنوبية سوريا، وجدد تعهده بإبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن إسرائيل، في خطوة أدنتها وزارة الخارجية السورية معتبرة زيارة كاتس دخولا غير شرعي إلى الأراضي السورية. نختم نشرة من موريتانيا، حيث الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف مناسبة دينية لها خصوصيتها المحلية. في مختلف المدن والقرى يحرص الموريتانيون على إحياء المناسبة بالمدائح النبوية وتلاوة السيرة النبوية في أجواء تجمع أفراد الأسر والمجتمعات المحلية، وتشكل المناسبة أيضا فرصة لاستحضار الموروث الثقافي الديني الذي تناقلته الأجيال. نتابع في الموضوع روبورتاج مراسلنا في نواكشوط الشيخان ويلد سيتي.
3: يا مصطفى من قبل شتى آدم.
4: بهذه المدائح يستقبل الموريتانيون عيد المولد النبوي الشريف وسط طقوس خاصة تبدأ مع بداية شهر المولد بمجالس لحكاية أشعار في المديح تعدد بعضا من خصال ومعجزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الشاعر خالد عبد الودود:
5: هذا الاحتفال يثير وأثار قرائح الشعراء الموريتانيين خلال كل القرون الماضية، ولا يزال ديوان الشعر الموريتاني يشكل المديح النبوي جزءا كبيرا منه.
4: في يوم المولد النبوي الشريف ينظم الموريتانيون جلسات للمدح التقليدي، وفي هذه الجلسات يتبارى المداحة بسرد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتصدح حناجر المداحة بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. حسام خلف عضو مركز ترانيم للفنون الشعبية:
6: ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الهامة لدى الموريتانيين التي يتم تخليدها بمدايح نبوية بذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وإحياء سنته وبأقواله وأفعاله وصفاته.
4: في موريتانيا لا يتوقف الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف عند ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يحتفل الموريتانيون طيلة شهر المولد بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتتواصل الاحتفالات طيلة الشهر الكريم. الشيخان سيدي، ميديا، نواكشوط.
2: بهذا نصل إلى ختام نشرة السابعة، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ونعود الآن مباشرة إليك عثمان في بقية فقرة الحصاد على ميديا.
7: شكرا جزيلا لك زميلتي منال. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في حصاد اليوم عبر ميديا إلى إنتاجات قسم تحريرنا التي تقدم لنا توقيعات وتوقيعات تقدم لنا في هذا المساء للحديث بقية. الوحدة حالة نفسية ذاتية وشعور بالفراغ وبالانفصال، كما أنها تولد حالة من القلق الوجودي وقد تؤدي إلى الاكتئاب والتوتر العصبي. والوحدة ليست هي العزلة أو الاعتزال، لأن الوحدة حالة نفسية، وأما العزلة فقرار فردي. باب ما جاء في الوحدة عنوان عدد هذا اليوم من ركن للزميل شكر البكري. للحديث بقية.
8: حديثنا اليوم عن الوحدة، والوحدة ليست عزلة ولا اعتزالا، العزلة جغرافيا والاعتزال قرار، كأن تعتزل البشر والحجر في منطقة نائية منقطعة، أو كأن تحجم عن الخروج من شرفتك الخاصة وتبعث الجميع إلى الجحيم. ولا تكون العزلة إلا عن امتلاء، أما الوحدة فسيكولوجية نفسية

0: وجودية قهرية، كأن تكون وحيدا وسط العائلة والأصدقاء، وكأن تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، أو كأن تناجي سرب حمام في ساحة عمومية غاصة بالسياح، أو كأن ترحل بحثا عن البلسم في مدينة لا تعرف لغتها ولا تعرف أهلها ولا تستطيع التفكير في شيء آخر غير امرأة ظننتها الحب الأخير. أن تذهب إلى متحف رافائيل ألبرتي في قادس وتختنق، أو أن تذهب إلى منزل لوركا في غرناطة ولا تتذكر سوى أن يد السماء قتلته فأطال شعره بصحبة الشجرة المبتورة التي لا تغني، والحيوانات الصغيرة ذات الرأس المحطوم، والمياه الرثة والأقدام الجافة، بصحبة كل ما يغشاه التعب الأصم الأبكم وفراشة غرقت في المحبرة. أن تشعر بالملل من الفرح المنبثق عن البزق في ساحات ومطاعم أثينا، وأن تستمع لموسيقى اللايكو والريبيتيكو ولا تشعر سوى بالفقد، فقدك الخاص بدل الانصهار مع الوجود والفرح وصخب الأسطورة. أو أن تفر من خيباتك والخيانات إلى قاطرات لشبون الكهربائية وجولات التوك توك السياحية فتحن إلى موسيقى الفاضو، لكنك سرعان ما تكتشف أن كل أصناف الموسيقى لا تبعث فيك سوى الأشباح وقفف الخيبات والعذابات والخيانات والمدن المهجورة. أو أن تجالس بيسوا في مقعده أمام مقهاه التاريخي وتشعر أنك أكثر وحدة من هذا التمثال النحيف البارد الجامد، تفكر أنه سعيد بالضحكات من حوله ورغبة الغادين والرائحين في التقاط صورة تذكارية في الكرسي الفارغ إلى جانبه، فتزداد وحدتك قسوة ويزداد حنينك إلى نفسك حدة وشراسة. تسأله عن تلك الوحدة التي قال يوما إنها تحمل في داخلك عوالم لا يمكن شرحها والتي تصبح أثقل أشكال العزلة، فلا يجيبك وكأنه لم يقل ذلك قط. تفر من صمت بيسوا وتتذكر الكائن الذي لا تحتمل خفته لميلان كونديرا، كما تتذكر أن جبران خليل جبران لم يطلب الوحدة للصلاة والتأمل في الذات والكون، بل هربا من الناس وشرائعهم وتعاليمهم وتقاليدهم وأفكارهم وضجيجهم وعويلهم وزعيقهم، وهروبا من هذا الضجيج والعويل والزعيق والأشباح والخيبات وعناوين الخيانة تدعو النوارس إلى المزيد من الزعيق حتى يرتفع ضجيجها على صوت نزيفك الخاص، لكنه لا يرتفع فتعود إلى مناجاة أسراب الحمام في الساحات العمومية. وهروبا من الأقدام الجافة والمياه الرثة يغشاك ذاك التعب الأصم الأبكم وتشعر أنك فراشة غرقت في المحبرة. أية محبرة هو هذا العالم المؤثث بالكذب والخيانة والنفاق وغدر ذوي القربى؟ وللمحبرة بقية ما دامت الدناءة باقية، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا واللحظة إلى أبرز ما جاء في اليوم من أحداث رياضية في مساء الرياضة مع الزميل فؤاد الحناوي. زميلي فؤاد يلتحق بنا اللحظة في الاستوديو. مساء الخير فؤاد.
2: مساء الخير عثمان، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. البداية ستكون عثمان بهذا الخبر الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي كشف عن موعد ومكان إجراء عملية سحب القرعة لنهائيات كأس العالم للسيدات التي ستقام في البرازيل في العام 2027، وهي المنافسة التي ستتميز بثاني ظهور للمنتخب الوطني المغربي للسيدات في نهائيات كأس العالم. وقد حددت الفيفا يوم الجمعة 11 من دجنبر القادم كموعد لإجراء هذه القرعة، وذلك بمتحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة. وستقام كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 بمشاركة 32 منتخبا، على أن تجرى 64 مباراة في 8 مدن مستضيفة. ويترقب المنتخب المغربي عملية سحب القرعة

0: التعرف على المنتخبات التي سيواجهها في دور المجموعات. وللتذكير فيعد هذا ثاني ظهور للمنتخب المغربي للسيدات في كأس العالم، حيث شارك في النسخة الماضية التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها بلغ الدور السدس عشر النهائي في إنجاز غير مسبوق وفي أول ظهور له في نهائية كأس العالم. المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما هذه المرة يواجه الفائز من مباراة إثيوبيا وأوغندا في الدور التمهيدي الثاني لكأس إفريقيا لأقل من 23 عاما التي ستقام في مصر العام القادم. وستقام التصفيات على شكل ثلاثة أدوار، حيث يبدأ المنتخب المغربي مشواره من الدور الثاني، وفي حال تأهله للنهائيات فسينافس إلى سبع منتخبات أخرى على لقب القارية من أصل الحصول على مقعدين اثنين مؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. قاريا دائما بشكل رسمي، قدمت إثيوبيا ملف ترشيحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028، وذلك في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وأوضح الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بأنه قدم رسميا ملف ترشيحه، وذلك بعدما حظي بدعم الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وقد سبق إثيوبيا وإن احتضنت كأس إفريقيا للأمم في بدايتها. أوروبيا تجرى نهار اليوم اللقاءات الإقصائية التمهيدية لدور المجموعة الأولى والنهائية لكأس دوري أبطال أوروبا، حيث تجرى لقاءات نهار اليوم من أبرزها استضافة فريق لاسك النمساوي لنادي سيلتيك غلاسغو الأسكتلندي. فريق سيلتيك الذي كان قد حقق فوزا عريضا في لقاء الذهاب ب ثلاثية. من جهته نادي بودوغليمت النرويجي يستضيف نيخمخن الهولندي، وذلك على تمام الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت المغربي. في ذات التوقيت ينطلق أيضا لقاء قوي عن منافسات البطولة الإسبانية، حيث نادي فالنسيا سيستضيف الفريق الأندلسي نادي بيتيس. في ملف الانتقالات، يبدو بأن نادي الأرسنال والهلال توصل إلى اتفاق مبدئي حول انتقال جابرييل مارتينيلي إلى الدوري السعودي في صفقة قد تبلغ 58 مليون يورو. وقد شهد الموسم الانتقالات انتقال العديد من لاعبي البطولة الأنجليزية إلى الدوري السعودي، ومن أبرزهم إذن سيكون اللاعب الدولي البرازيلي جابرييل مارتينيلي. وجه عدد من لاعبين كرة القدم الحاليين والسابقين اتهامات مجددة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، في مقدمتهم الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد عضو لجنة صوت اللاعبين التابعة للفيفا، حيث عبر تحت هذا العنوان: كفى لقد طفح الكيل. وقد دون هذا البيان الصادر عن هؤلاء اللاعبين، والذي يحظى بدعم عدد من النجوم السابقين من بينهم برونز والفرنسي إيمانويل بوتي المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم. اللاعبون يرغبون في إزاحة جياني إنفانتينو عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بهذا نأتي مستمعينا لنهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي. المسائية متواصلة معك صديقي عثمان، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك زميلي فؤاد. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل، بعده نواصل.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد

0: البيئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة مباشرة وإياكم إلى محطتنا الموالية في الحصاد، ميدي آن روبورتاج من باريس. فرنسا تطوي صيفا استثنائيا شهد موجات حر غير مسبوقة تاركة أثارا مقلقة على القطاع الفلاحي. فلاحون يحذرون من خسائر تمتد تداعيتها إلى الربيع المقبل وتطال محاصيل الصيف والشتاء، منتقدين غياب إجراءات تضامن بحجم الأزمة. وفي مواجهة مناخ يتغير بوتيرة حادة يفرض سؤال التأقلم نفسه بإلحاح، فيما تتقاطع أصوات الفاعلين في القطاع حول حقيقة واحدة: ما كان استثناء بالأمس بات واقعا يتعين الاستعداد له. التفاصيل ضمن فقرة ميديا ريبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
2: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي. توما جيبير عن الكونفدرالية الفلاحية:
3: الوضعية كارثية، نحن أمام جفاف غير مسبوق وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما تسبب في تجفيف المحاصيل التي لم تنضج بعد، ثم إضعاف إنتاج الفواكه والخضر. إلى جانب ذلك تفاقم شح المياه، ما أجبرنا على الاختيار بين ما يمكن إنقاذه وما يجب التخلي عنه. إنها كارثة حقيقية. هناك عبء عمل كبير على عاتق الفلاحين الذين يبذلون جهودا كبيرة في السقي في وقت تنهار فيه محاصيلهم. هذا التراجع لاحظناه في محاصيل الصيف وسنلمس آثاره لاحقا، لأننا الآن نزرع مختلف أنواع خضر الشتاء، وسنستمر في رصد آثار هذه الكارثة حتى الربيع المقبل. نحن بحاجة إلى دعم طارئ.
2: الأرقام الأولية تظهر هول الأثر ليس فقط على المزارعين، وإنما أيضا على مربي المواشي Alexis Descon.
4: Normalement l'été on a de l'herbe pâturée encore pour les vaches laitières.
5: في الصيف توفر الطبيعة للمواشي وخاصة

0: الأبقار غذاء آمنا. أما الآن فنحن مضطرون إلى استهلاك مخزونات الشتاء منذ شهر يوليوز، واعتبارا من أكتوبر سنستنزف كامل المخزونات التي نخصصها عادة لشهر دجنبر، وسأكون مضطرا إلى اتخاذ قرارات صعبة، أي التخلي عن بعض الأبقار.
1: أمام الأزمة الفلاحون منقسمون، الصغار فيهم يشيرون بأصبع الاتهام للحكومة وينتقدون مسؤولية لا تستوي مع كبار الفلاحين.
2: لا توجد لدينا أي ضمانات أو وسائل حماية في مواجهة التغيرات المناخية، وللحكومة مسؤولية كبرى لأنها جعلت نظام الحماية نظاما خاصا وبالتالي نظاما غير فعال. اليوم لا تستفيد من الحماية الخاصة سوى 18% من الفلاحين، ما يعني أن الأغلبية تركت دون حماية، ونحن نندد بهذه الوضعية منذ سنوات. لا يمكن الاستمرار على هذا الحال، يجب على جميع الأطراف المشاركة في هذا الجهد التضامني، لأن الفلاحين وحدهم يتحملون اليوم كلفة مواجهة التغير المناخي، وعلى كبار الفلاحين وشبكة التوزيع الكبرى أن يساهموا أيضا في هذا الصندوق، لأنهم المستفيدون الوحيدون من الأزمة، وهذا أمر غير مقبول.
1: وتدابير الحكومة تزيد من هول الأزمة في وجهة نظر المعارضة. النائبة ماتيلديغي.
3: Chez nous, 4 hectares de pommes de terre n'iront pas dans les 300 paniers de notre groupement de producteurs.
4: في دائرتي ضاعت 4 هكتارات من البطاطس. هناك فلاحون فقدوا كل محصولهم وآخرون نفقت ماشيتهم. هذه الأزمة تقتل أولئك الذين تركوا من دون إمكانيات، سواء في البادية أو في المدينة. الأرقام مخيفة، ففي منطقة بغوتانيا نفق أكثر من 5000 حيوان. الحيوانات تموت أمام أعين مربيها.
1: وزيرة الفلاحة تصر لابد من تضحيات حول تدابير مدافعة عن البيئة،
5: سواء كانت الحيوانات في مزرعة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت في الخارج أو في الداخل، فهذا لا يغير شيئا. السياسة لا تستطيع فعل شيء، والديماغوجية أيضا لا تستطيع تغيير الواقع.
1: المجتمع المدني ومعه أسماء من العلوم تحذر من سياسة تدير ظهرها لتغير مناخي لن يتوقف. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
6: Vous évoquez la loi d'urgence, Madame la députée. La loi d'urgence est une des réponses à la situation que nous vivons.

0: يارا عبر ميديا في حصادي اليوم نحييكم مجددا مستمعينا الأوفياء. اللحظة إلى فقرتكم الموالية الثقافية بامتياز في حصادي اليوم، كتاب في دقيقتين، كتاب رحلة حياتي مع الميكروفون لصحفي الإذاعي محمد بن ددوش الذي يعتبر من الرواد الأوائل الإذاعة المغربية، وهو سيرة مهنية تحكي قصة المؤلف مع الميكروفون منذ التحاقه بالإذاعة، ويتضمن مجموعة من الذكريات والوقائع التي تبدأ بأجواء عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى، وتبرز موقع الإذاعة المغربية في خضم الأحداث السياسية على مدى نصف قرن. رحلة حياتي مع الميكروفون في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: لم يكتب أحد من الإعلاميين المغاربة سيرته المهنية بالتفصيل الذي وضعه القيدوم محمد بن ددوش في كتابه رحلة حياتي مع الميكروفون، وقائع ومشاهدات وانطباعات خلال نصف قرن من العمل في الإذاعة. الكتاب الذي صدر عام 2011 بتقديم من الصحفي والدبلوماسي ووزير الإعلام السابق محمد العربي المساري. تقع رحلة بن ددوش مع الميكروفون في 580 صفحة، وتتضمن مشاهدات ووقائع وصورا ووثائق وملاحق. تبدأ الرحلة بالخطوات الأولى في الحياة الإذاعية، وتنتهي برسالة بعثها المؤلف في ختام حياته المهنية بالإذاعة الوطنية إلى وزير الدولة في الداخلية والإعلام حينها إدريس البصري، يشكو فيها من الجحود الأكبر الذي واجهه في إذاعة قال إنه دخلها قبل أن يولد من يوجدون على رأسها، وأدى خدمات إعلامية لبلاده لا ترقى لها خدماتهم حتى بنسبة 1%. وبالمقابل يؤكد المؤلف في وقائع كثيرة على أن العاهل المغربي الحسن الثاني كان رجل تواصل بامتياز، مدركا لأهمية الإذاعة والتلفزيون، بل إنه تدخل مرارا لدعمهما ومدهما بما يحتاجانه من تجهيزات، بل إنه تدخل في إحدى هذه الوقائع للرقي بهندام المذيعين ومقدمي الأخبار، وتكفل بذلك لدى خياطه الخاص. رحلة بن ددوش مع الميكروفون شاهد عصر يعز نظيره في سياقنا المغربي، وسجل لتاريخ الإعلام السمعي بالمغرب، مثلما يؤكد محمد العربي المساري الذي يصف الكتاب بالجميل والثمين والمفيد. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: قبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، عبر ميديا في حصاد اليوم وصلنا إلى أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة في الغالب على السواحل الممتدة بين العرائش أسفي، كذلك في شمال المنطقة الشرقية، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة 26 درجة في كل من الدار البيضاء الرباط أسفي، 27 بطنجة، 28 بسويرة، 30 بفاس وجدة، 32 بالعيون، 33 بمراكش، و41 درجة على المقيس تسجل بي الرشيدية. في الجزائر طقس مشمس في جميع أنحاء البلاد، خلال فترة ما بعد الظهيرة ستكون السماء غائمة جزئيا في منطقة وهران. درجة الحرارة 29 بوهران، 30 بالجزائر العاصمة، 37 بتمنراست، 40 بتيارت، 42 بقسنطينة، 46 ببسكرة، و48 درجة على المقيس تسجل بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد، خلال فترة الظهر ستظل الأجواء مشمسة في مختلف المناطق. درجة الحرارة 41 درجة تسجل بصفاقس، قابس، 32 بجربة، 45 درجة بتونس العاصمة المنستير سوسة، و48 درجة على المقيس تسجل بمدنين. تمام الثامنة بمديئة، موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من إسبانيا، حيث قدمت الحكومة اليوم إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة المحتلة. وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس قال في مؤتمر صحفي اليوم إن الأولوية هي إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص البالغين والقاصرين، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب القيام بذلك بما يتوافق مع النظام القانوني وحقوق الإنسان. إلى أخبار الشرق الأوسط لحظة، حيث قال وزير خارجية عمان إنه أجرى نقاشا بناء مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي، معربا عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت في مضيق هرمز وترتيبات لعودة الملاحة. وأضاف أن ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل إلى حل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد. وأكد أنه ستجرى مناقشات مع الشركاء في المنطقة دعما للسلام والتعاون والاستقرار وحرية الملاحة.

0: قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تهديد واشنطن البنوك والدول بالاختيار بين الانصياع لإرادتها بشأن العقوبات المفروضة على طهران أو مواجهة انتقامها يؤكد أن الأمر لم يعد مقتصرا على إيران. قبل ذلك قامت الولايات المتحدة بتوسيع بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. المصدر ذاته أكد أن القرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، تكنولوجيا، الذهب، الطيران والشحن البحري. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارتين. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 شتنبر، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعداد الإعمار بعد سنوات من النزاع. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرمني بأن بلاده قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. وأبلغ رئيس الوزراء الأرمني البرلمان اليوم بأن بلاده قد تبدأ إجراءات تقديم طلب رسمي في المستقبل القريب. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028 لكرة القدم، في خطوة قد تمنحها شرف تنظيم المسابقات للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم لفاصل، بعده نواصل.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média. Média, Hassan Doulia, Othman Attahiri.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقراتنا ومحطتنا في حصاد اليوم عبر ميديا. أحلى الأوقات تجدونها دائما على ميديا الإذاعة القريبة منكم. شكرا لمهدي العسراوي الذي كان في إخراج عدد اليوم من الحصاد. مساءكم سعيد.

0: inconnu. Pour rendre hommage à Dolly Parton, le président américain Donald Trump annonce mettre en berne les drapeaux américains sur les bâtiments publics. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme elle et il n'y en aura plus jamais, a écrit sur Truth Social le dirigeant. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي الأفاضل في كل مكان وسلام الله عليكم وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نبثها عبر الأثير بمناسبة عيد مولد سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي المجتبى المصطفى المختار الذي كان مولده وبعثته رحمة للعالمين ونورا يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام صلى الله عليه وآله وسلم، ما أعقب الليل النهار وما دامت السماوات والأراضين. وهذا اليوم الذي هو يوم عيد مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون فيه متم عام كامل على 15 قرنا من مولده صلى الله عليه وآله وسلم، مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء، فهنيئا لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء، من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل، مريم العذراء شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء، رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء، رامقا طرفه السماء ومرمى عين من شأنه العلو العلاء، وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء، وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء. أمزية الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

الأفضل من يوم البعثة، لأنه مما من الله تعالى به وفيه على العالمين، إذ بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم ترتبت بعثته، فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه. هذا إذا ولد نهاراً صلى الله عليه وآله وسلم، فيوم المولد مقدم على كل يوم. أما إذا ولد ليلاً، وهو ما ذكرنا فيه أمس قول ابن مرزوق رحمه الله تعالى، أما إذا ولد ليلاً فقد قال الإمام القسطلاني في المواهب: إذا قلنا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد ليلاً، فأيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ قال: أجيب بأن ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من ليلة القدر بوجوه ثلاثة. أحدها أن ليلة المولد ليلة ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة القدر معطاة له، فكانت ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. الثاني أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وما شرفت به ليلة المولد أفضل مما شرفت به ليلة القدر على الأصح المرتضى. الثالث: ليلة القدر وقع التفضل بها على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة المولد الشريف وقع التفضل بها على سائر الموجودات، فهو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فعمت به النعمة جميع الخلائق، فكانت ليلة المولد أعم نفعا، وكانت أفضل من ليلة القدر بهذا الاعتبار.

عمل المولد النبوي الشريف والاحتفال به يستفاد منه فعل الشكر على ما من الله تعالى به في يوم معين، وأي نعمة أعظم من بروز نبي الرحمة. والشكر يحصل بأنواع العبادات من سجود وصيام وصلاة وتلاوة، ففعل الخير وإظهار الفرح والسرور بمولده عليه الصلاة والسلام من المحبة له، وإنشاد المدائح والأشعار المتعلقة به مما يحرك القلوب نحوه، وهي أقوى الأسباب الباعثة على حبه صلى الله

عليه وآله وسلم، وقد أمرنا أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا، إذ المرء مع من أحب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين.

رحم الله امرئا تخذ ليالي شهري مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبارك أعيادا، فإنه إذا لم يكن من ذلك فائدة إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، وفضلها لا يخفى. وقد ألف في الباب إمام مغربي كبير وحجة محدث شهير، وهو الإمام أبو العباس مولانا أحمد العزفي السبتي رضي الله عنه، ألف كتابا في القرن السادس الهجري سماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتمه إذ وافته المنية قبل ذلك، فأتمه ابنه الحافظ الشهير مولانا محمد بن أحمد العزفي السبتي رضي الله عنهما. جناب رسول الله ساد أولاد آدم وقرب في السبع الطباق بمعرج، جمال أنار الأرض شرقا ومغربا فكل سنا من نوره المتبلج، جلاء صدى المرتاب من سبح الحصى، لديه بنطق ليس بالمتلجلج، جعلت امتداحي والصلاة عليه لي وسائل تحظيني بما أنا مرتجي. الشيخ أبو الحسن علي بن الجياب الأندلسي رضي الله عنه. عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات والصحة والعافية والأرزاق والتيسير. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
2: انتم في الاستماع لميديا موجز التاسعه مساء.
3: مع أهلا بكم. إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. نرى اليوم عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. أعقبه الاجتماع للمجلس الوزاري، هو الأول منذ العطلة الصيفية، وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي، لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بالمناسبة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. ناقش وزير خارجية إيران وعمان اليوم اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر مضيق هرمز، ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان. وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا إطارا مرحليا يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأضاف أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. يسود القلق بين الإيرانيين إزاء تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، متعهدة بخنق إيران اقتصاديا في ظل تزايد ملحوظ في طوابير السيارات من محطات الوقود. وحذرت الصين وهي شريك استراتيجي لإيران من أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع بحزم عن مصالحها عقب الإعلان الأمريكي الذي تضمن تهديدات للدول التي

0: تواصل دعم طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن سياسة الضغوط القصوى التي تمارس في إطار حرب اقتصادية لا تحل أي مشكلة، بل إنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات والصراعات. أعلن مظلوم عبدي من قصر الرئاسة في دمشق عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهامها في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. وقال عبدي في كلمة إنه يعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وبكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. توفيت أسطورة موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتون التي نشأت فقيرة في ولاية تينيسي وأصبحت اسما معروفا من خلال أغاني مثل جولين وكوت أوف ماني كولورز عن 80 عاما. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع حدادا عليها، واصفا وفاتها بأنها خسارة حقيقية لملايين الناس. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage.
2: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One. We got music, songs, stories, and more. Some of mine, some of my faves, and hopefully some of yours as well.
1: With Brian Adams, Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Brian Adams.
4: Cet été, retrouvez The Brian Adams Radio Show du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: وهذا الوقت الناس سوري في التصبحان النوض من شنان
1: انطفى بريد تيوشا
2: تيوشا طاوانق دام زوا نهارا انصوت النق من خانة
3: الصوت النغ ذا يسنفع النغ أنا خضع النواب النغ وانت الجولة جاني الجنة ذي خضعكم مشان النغ
4: وهذا الوقت المعقول الصوت أغزقور
5: من غان خضع غيرين أنصوت أنقم قوار النغ
0: نشيني مغربين ربذاك تموت النغ أسن 23 شتنبير أنصوت مرة ذي انتخابات شرعية وني خضع زقور النغ
6: أنتم في الاستماع لمديئة نشرة العاشرة مساءً
7: الحكومة الإسبانية تكشف عن إجراءات لتسريع إعادة من تبقى من مهاجرين غير نظاميين عالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. ليبيا توقع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شيفرون الأمريكية وذلك تنفيذا لنتائج جولة عطاءات نفطية مخصصة للشركات الأجنبية للعام 2025. الشرطة الإسرائيلية تشرع في إخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوات ضد المنظمة الأممية. إيران تتوعد بالرد على العقوبة الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها وتعبر عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. في الرياضة المنتخب المغربي السيدات لكرة القدم يتعرف في 11 دجنبر على المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس العالم من خلال سحب القرعة التي ستجرى في ريو دي جانيرو. من عمر بوجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. إجراءات إسبانية لتوسيع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. اليوم عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. أعقبه اجتماع للمجلس الوزاري هو الأول منذ العطلة الصيفية وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بالمناسبة أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. هذه مراسلة محمد مدن من مدريد.
8: قررت الحكومة الإسبانية الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يعلن سبتة حالة ذات أهمية للأمن القومي ويسري حتى 31 من دجنبر مع إمكانية التمديد، وهي أول مرة يطبق فيها الفصل 23 من قانون الأمن القومي، إذ يفعل قيادة موحدة يتولاها وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، وتضم رئيس المدينة خوان خيسوس بيباس ومندوبية الحكومة والمركز الوطني استخبارات وأحدى عشر وزارة وإدارة الأمن القومي. وانتقل توريس أمس إلى سبتة معلنا أن الأولوية هي إعادة وترحيل المهاجرين مع تحويل 25 مليون يورو لرعاية الأطفال للمهاجرين. ويأتي القرار بعد نحو شهر من الدخول الجماعي لعشرات الآلاف يوم 30-31 يوليوز إلى المدينة الصليبة، وتأخر انتقدته المعارضة اليمينية بشدة. وفي الأثناء يتواصل الخلاف داخل الحكومة حول التحذيرات السابقة للأزمة. وزيرة الدفاع مارغريتا روبرتس تؤكد أن المركز الوطني استخبارات تقاسم معلوماته مع قوات الأمن ومندوبية الحكومة في سبتة، وأنه أدى المهمة مطلوبة منه، في حين ينفي وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا وجود أي تقرير ينبئ بما حدث.
9: لم تشر أي استخبارات لدولنا الصديقة ولا أي جهة بحث أو معلومات أخرى إلى شيء مماثل لما جرى، ولذلك أنا على يقين بأن الجميع أدى عمله بشكل سليم وبالمهنية اللازمة.
8: وفي المجلس الوزاري ذاته أقر في قراءة أولى مشروعا قانونين يشددان منظومة الأجانب واللجوء تماشيا مع الميثاق الأوروبي للهجرة، فرز حدودي في أجل أقصى 72 ساعة وإجراء إعادة حدودي يمتد 12 أسبوعا دون دخول رسمي إلى إسبانيا مع مسار بث عادي ومستعجل في طلبات الحماية الدولية. من مدريد محمد المدن ميديا.
7: أعلنت ليبيا عن توقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج مع شركة شيفرون الأمريكية وذلك تنفيذا لنتائج جولة العطاءات النفطية المخصصة للشركات الأجنبية عام 2025.

0: أوضحت الحكومة الليبية ومقرها طرابلس أن توقيع الاتفاقية يعزز جهود تطوير قطاع النفط والغاز وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية. هذه توضيحات علي الفارسي محلل أسواق الاقتصاد والطاقة بالمركز الأوروبي للدراسات من مدريد، حاور نور الدين إيجاجان.
1: لا خوف على الاستثمارات الأمريكية في ليبيا، وهي من أكبر الاستثمارات. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في حوض سرت، أي في منطقة الاستقرار الدائم في حوض سرت ومناطق الواحات، وهذه المناطق تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية، وهي مناطق آمنة ومستقرة ولا تخضع لحالات عدم الاستقرار كما هو الحال في المنطقة الغربية. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقلق على استثماراتها من بعد تحرير الهلال النفطي بالكامل من الجماعات العشائرية أو الجماعات الإرهابية المسلحة. البيئة الاستثمارية متوفرة، ونتوقع التوسع في استثماراتها نهاية هذا العام، دخول الشركات الأمريكية بقوة كما كان في السابق. هو رهين وجود أي اتفاق سياسي أو نجاح مبادرة بولس الأخيرة، فلا قلق على الاستثمارات الأمريكية. هناك 4 شركات أمريكية تعمل مع شركة الواحة للنفط والشركات الأخرى وتطور حقول في حوض سرت ومناطق الواحات ومنطقة حقل الجالو، وهناك مشاريع أخرى سوف يتم تنفيذها قريبا تهدف إلى دعم استراتيجية ليبيا من أجل رفع صادراتها ل 2 مليون برميل. هذا الأمر غير واقعي حاليا، ولكن في المستقبل القريب إذا ما توافر الدعم والتمويل اللازم. كما أشار السيد رئيس مؤسسة الوطنية النفط، وهو شخص يفهم جيدا التخصص النفطي، وأعتقد بأنه نجح نوعا ما في الحفاظ على المؤسسة خارج دائرة الصراع.
0: بدأت الشرطة الإسرائيلية اليوم إخلاء مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة في أحدث خطوة ضد المنظمة الأممية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات متكررة للأونروا من أن السلطات الإسرائيلية تهدد مركز تدريب قلندية الواقع بين بلدة كفر عقب في القدس الشرقية ومخيم قلندية للاجئين. وأنشئ المركز في عام 52 900,000 ويقدم تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية كل عام وفقا لوكالة الأونروا. هذه توضيحات عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا من القاهرة، حاور يوسف نماني.
2: هو تصعيد خطير من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، وهو استمرار التصعيد السابق. لقد تم إغلاق مدارسنا وعياداتنا في منطقة القدس، وتم تدمير والاستيلاء على مقر الأونروا الرئيسي في منطقة الشيخ جراح. هذا المعهد، معهد التدريب المهني في قلندية، يضم حوالي 300 طالب في مختلف التخصصات المهنية، خرج عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين منذ إنشاؤه في عام 1953 حتى الآن. هل الذي يحدث الآن هو خرق للقانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف الرابعة، لقيم ومواثيق الأمم المتحدة، الاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل مع الأمم المتحدة ومع الأونروا في 14 يونيو 1967 على ضرورة احترام منشآت الأونروا وأفرادها وتمتعهم بالحصانة؟ ولكن للأسف الشديد ما يحدث على الأرض هو تمزيق لهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الأونروا، وهي حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الأونروا بصورة شاملة، ليس فقط في القدس ولكن أيضا في الضفة وغزة للأسف الشديد.
0: توعدت إيران بالرد على العقوبة الاقتصادية الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، وعبرت عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. وأشارت إلى أن واشنطن حريصة على استئناف المفاوضات، وبعد 6 أشهر على بدء الحرب لا يزال مضيق هرمز مشلولا إلى حد كبير، مع بقاء آلاف البحار عالقين وتراجع حركة ناقلة السلع الأساسية إلى أقل بكثير من مستوياتها الاعتيادية. للتعليق على البدائل البري والبحري المتاحة لتعويض مضيق رمز، نستمع إلى أنور القاسم محلل اقتصادي من لندن، حاور يوسف نعماني.
3: مضيق هرمز هو نقطة حيوية لكل الاقتصاد الدولي. إغلاق المضيق حرم حتى الآن دول العالم من عبور 14 مليون برميل نفط يوميا. أيضا كلف الاقتصاد العالمي حوالي 1 مليار برميل نفط أيضا حتى الآن، طبعا إضافة إلى أنه أعاق وصول الغاز إلى دول العالم وخاصة آسيا وأوروبا، وهذا أحدث أزمة كبيرة. طبعا العالم يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز وأيضا الأسمدة العابرة لمضيق هرمز. يعني إغلاق المضيق الآن يعني حرمان العالم من هذا الشريان الحيوي، وأيضا قد يرقى إلى

0: مستوى حرب يعني تضر كل الدول الإقليمية. المشكلة ليس فقط في إغلاق هرمز، المشكلة أن كل الدول الإقليمية ستتضرر، دول الخليج ستتضرر بشكل كبير. طبعا كل ذلك يعتمد على مدى الإغلاق، هل سيستمر لفترة طويلة؟ أيضا هناك حنق من قبل الصين، والآن الصين قد تحرم من هذا النفط طبعا، إضافة إلى سلاسل الغذاء بالنسبة لباقي دول العالم. إذا الضرر كبير جدا، وقد يرقى إلى مستوى حرب إقليمية إذا استمر إلى فترة طويلة.
1: أعلنت كندا اليوم عن فرض رسوم جمركية مضادة على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار و600 مليون دولار كندي، ردا على رسوم جديدة بنسبة 50% فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الواردات الكندية. هذه مراسلة محمد الأشهب من تورونتو.
2: في خطوة تعكس شراسة الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، انتقلت الحكومة الكندية من مرحلة التلويح إلى التنفيذ على لسان وزير ماليتها فرانسوا فيليب شامبين.
3: اعتبارا من 8 شتنبر تفريض كندا رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 15 و25 و50% على واردات بقيمة 27 مليار و600 مليون دولار من الولايات المتحدة.
2: رغم قوة الرد الكندي، أقر رئيس الوزراء مارك كارني بأن هذه الرسوم فرضت باضطرار وتردد.
4: نتخذ هذه الخطوة مضطرين، لأن بعض هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الخيارات أمام الكنديين. ننفذها مضطرين لأننا ندرك أن بعض الشركات والولايات الأمريكية هي أطراف بريئة في نزاع لم تكن تريدها.
2: تعقيبا على ذلك، أبدى رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد دعمه الصريح للإجراءات الكندية الجديدة.
5: أنا سعيد لأن كارني لم يوقع ذلك الاتفاق، كان اتفاقا سيئا للغاية لأونتاريو ولقطاع السيارات والصلب والتصنيع. لسنا من بدأ هذه المعركة، لكنني أؤكد لكم أننا سننتصر فيها.
2: في المقابل، طالب زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت باستراتيجية انتقائية تجنبا لموجة تضخم جديدة.
6: يجب علينا استهداف المنتجات التي تتوفر لها بدائل محلية كي نضمن أن يكون للرسوم الجمركية أقل أثر تضخمي ممكن.
2: بين سعيها لحماية سيادتها الاقتصادية وقلقها من تداعيات قد تنعكس على الشركات والمواطنين والمقيمين، تجد كندا نفسها مضطرة إلى البحث عن حلول مبتكرة تتجاوز محيطها التقليدي. من تورونتو، محمد الأشهب لميديا.
1: في كرة القدم، يتعرف المنتخب المغربي للسيدات في 11 دجنبر المقبل حسب ما أعلنته اليوم الفيفا على المنتخبات التي يواجهها في نهائية كأس العالم من خلال عملية سحب القرعة التي ستجرى في ريو دي جانيرو. التفاصيل في هذا التقرير لفؤاد الحناوي.
7: هو الكشف تماما للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن موعد ومكان إجراء القرعة النهائية لكأس العالم للسيدات، حيث ستشهد مشاركة للمنتخب الوطني المغربي بعدما حجز بطاقة التأهل للنهائيات في أعقاب احتلاله للمركز الرابع في نهائيات كأس إفريقيا.

0: حديد بمدينة ريو دي جانيرو في محطة بارزة ضمن الاستعدادات للنسخة القادمة، وستحدد هذه القرعة تركيبة المجموعات ومسارها في الدور الأول، حيث ستتعرف العناصر المغربية عن هوية المنتخبات المنافسة والوجهات التي ستسافر إليها خلال هذه البطولة. ويترقب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية موعد هذه القرعة للتعرف على منافسيه في هذا العرس الكروي، والذي تحضره سيدات المغرب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما سجلت حضورا متميزا وتاريخيا في النسخة الماضية التي كانت قد أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، وحينها كان المنتخب المغربي قد بلغ الدور الثمن النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية، وذلك في أول ظهور له ضمن صفوة المنتخبات العالمية لكرة القدم النسوية.
1: مدخل الرياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: concerne le sport, c'est sur Média.
1: Un talent qui pourrait.
2: Si c'est en Ligue des Champions.
0: Analyse, interview et direct.
3: Club en France et à l'international.
4: Lorsqu'un joueur entre dans ce tour.
5: C'est final.
0: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média.
6: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
7: عمر بجمعاء أهلا بكم. إجراءات إسبانية لتسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في سبتة المحتلة وسط توترات داخلية حول تدبير هذا الملف. يوم الثلاثاء عقد مجلس الأمن القومي الإسباني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. عقبه اجتماع للمجلس الوزاري هو الأول منذ العطلة الصيفية وذلك في ظل أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها سبتة المحتلة. تدبير هذه الأزمة كشف عن تناقضاتها في تصريحات ومعطيات صادرة عن مكونات الجهاز التنفيذي الإسباني لا سيما بين وزيرة الدفاع ووزير الداخلية. بالمناسبة أعلنت الحكومة الإسبانية عن سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا عالقين في سبتة المحتلة. ناقش وزير خارجية إيران وعمان اتفاقا إطاريا لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز ومشروعا لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان. وجاء في بيان مشترك نشرته الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا إطارا مرحليا يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأضاف أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي الدائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والذي يشغل أيضا منصب سفير لدى تركيا توم بارك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخيا بامتياز. وكتب على منصة إكس: لقد فتحت القيادة بعيدة النظر للرئيس دونالد ترامب الطريق أمام الاندماج المنظم لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة مستدامة ويعيد إلى السوريين فرصة صياغة مستقبلهم المشترك.

0: ترك. أعلنت شركة سبيسيكس المملوكة لإيلون ماسك عن خطط لبناء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027، وهو مصمم للتعامل مع آلاف الرحلات سنويا بواسطة مركبات تطورها سبيسيكس لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ. في الرياضة، أعلن نادي سبورتينغ لشبونة تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر المغربي منصف زكري البالغ من العمر 17 سنة بعقد يمتد حتى 2029 مع تحديد شرط جزائي بقيمة 80 مليون أورو. وأوضح النادي في بيان أن زكري ينضم إلى الفريق الأول قادما من نادي ميخلن بعدما خاض 20 مباراة في الدوري البلجيكي الممتاز ليخوض بذلك أول تجربة له خارج بلجيكا. وكان زكري قد ساهم سنة 2025 في تتويج المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بكأس أمم إفريقيا، كما بلغ معه ربع نهائي كأس العالم لهذه الفئة. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

0: نلقاكم في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: أكيد في العطلة القواعد ديال البيت كلها تقدر تكون كتغير، كان نعسو متعطلين، كان فيقو متأخرين، كان ناكلو في أوقات ربما مختلفة وغير منتظمة، كان سافرو، كان زورو الأقارب، كان قضيو ساعات أطول مع أحبابنا ووليداتنا وعلى الشاشات كذلك، ربما كان قولو لراسنا دابا تسالى العطلة ويرجع النظام كيف ما كان. وكان اللي دابا العطلة تسالت له بالفعل، والآن كيفاش يقدر يرجع النظام دون أن نفقد كل ما كان جميلا في العطلة، لأن الأسرة ما كتحتاج فقط لتنظيم الوقت وإنما كتحتاج إلى إعادة تنظيم علاقاتها وعلاقات بين أفرادها. الأب والأم كيقدروا يكونوا كيرجعوا إلى العمل، إلى المسؤوليات ديالهم، الأطفال كيستعدوا للدخول إلى المدرسة، وهنا كيبداو التوترات. نوض، نعس، حيد عليك داك التليفون، وجد حويجاتك، بركة عليك من التفلية، بركة عليك من لاقز، راه المدرسة غدا. وكنلقاو في العودة كتحول إلى مرحلة انتقالية، من مرحلة انتقالية إلى معركة شبه يومية. لذلك اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو، واش نعيد الروتين القديم أم نصنع روتينا عائليا أفضل؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية اليوم، مرحبا بكم معنا.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.

0: بنا أنتم تستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن. بعد العطلة كيف تعيد الأسرة ترتيب حياتها؟ سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة مرت وهريلية، كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
1: الله يتقبلك الجنة للا حنان، وشكرا بزاف، الله يجازيك بخير، وعطلة جد فاتكون دوسي عطلة سعيدة.
0: الحمد لله الحمد لله، واخا ما كيصغى حد من العطله ومن لما، لانه هذا هو موضوعنا اليوم. ربما في العطله الصيفيه تحديدا الايقاع ديال الاسره كله كيقدر يتغير، سهر، سفر، زيارات، وجبات غير منتظمه، وقت اطول ربما مع الوليدات ومع العائله، ووقت اطول كذلك امام الشاشات. وملي كتسال العطله، حنا باش ما نزربوش على الناس اللي باقي في عطله بصحتهم وراحتهم، ولكن راه الاستعدادات الى المدارس قربات، العوده للعمل قرب، فهنا كتبدا واحد المرحله اللي هي جديده واللي كتقدر تحول من مرحله انتقاليه من العطله الى العمل الى معركه شبه يوميه. هاد في نظرك انت علاش العوده العائليه من بعد العطله كتكون في الغالب صعبه؟
1: لحقاش داك اي شانجمون، اي مرحله انتقاليه اكيد تكون فيها واحد المقاومه، دونك كتولف واحد الريتم طايح، تولاش صافي، ما بقاوش داك لي ريغل كما قلتي انت، بوتيت انه تنكون، مي حنا راه نورمالمون هذاك ان بوزوا خاصو يكون هذاك انك تلاشي وما تبقاش لي ريغل مشتاجينو اون فيت، سي ان بوزوا بسيكولوجيك انك تخرج في شويه من لا روتين داكشي اللي كديرو كل نهار. داكو، وهنا لالا حنان كنكتشفوا دابا سكي بيان، وانه ملي تلاشيو تنعيشوا داك انه ما تنبقاوش في لي ريغل، وكنديروا داكشي اللي ما مولفينش كنديروا في الحياه الطبيعيه واليوميه كما نقولوا دورون لاني، كنكتشفوا بعض المرات انه شي حوايج اول مره نديرهم عجبونا. هنا في هذاك لا ديكوفيرت ممكن ندخلوا داك الحوايج في الحياه اليوميه، لان احنا شنو الغرض عندنا من العطله؟ هو الراحه النفسيه. دونك ياريت انه الناس اللي كتوصل واحد النوع ديال الراحه النفسيه انه يدخلوا داك الحوايج اللي عجبوهم في الحياه اليوميه. لو شانجمون اون جينيرال تيكون فيه داك لا ريزيستانس، كنبغيو نرجعوا انه داك الحياه كيف ما حنا موالفين، وهذا غلط كبير. يعني عاده داك لا بوز كناخذوها باش ناخذوا راحتنا، باش ندير واحد لو بيلون، واحد لو ريكول، نعرفوا حنايا شنو الحوايج اللي درنا، شنو الحوايج اللي غنديروا، شنو الحوايج اللي مرتاحين فيهم، باش يكون ان شانجمون، ماشي باش نرجعوا عاوتاني نفس الحاجه اللي كنا كنديروا قبل.
0: وهذه النقطه المهمه، لانه في الغالب كاين هناك ربما جوج ديال الاشياء اللي كتقدر تطرح عندنا حنا اثناء يعني انتهاء العطله والعوده الى الحياه او الروتين اللي كيكون قبل العطله. هو انه كاين الناس اللي كيقول لك داك الفوضى اللي عشت فيها، وداك عدم داك التحرر من المسؤوليات والتحرر من الالتزامات، وما نديرش ريفي وما ناكلش في الوقت، والوليدات ينعسوا حتى ما بغاو، يفيقوا حتى ما بغاو، غادي تسال العطله وغيرجع النظام كيف ما كان. واش خصنا نرجعوا النظام كيف ما كان ولا خصنا نغيره؟
1: شوف، الفوات فليكسيب في هذه الحياه ديال الحال، داك لا ريجيديتي ما صرفها حتى شي واحد، لا الاسره ولا غير الاسره، حيت غادي نحط لي ريغل، لا زعما لو فيت انك تحط دي ريغل، تحط قوانين، ما كيعنيش انك خاصك ولا بدا تكون في لو كونترول، خاصك ولا بدا الا خرج لك شي واحد من هيك خاصك تكون ريجيد، خاصك تكون صارم، خاصك نو خاص اون سيرتان فليكسيبيليتي، باسكو كوميم راه كنهضروا على ناس، ولدك بنتك راه سي كيان، كل واحد عنده كيان، كل واحد عنده بيرسوناليتي. حتى داك لو مو ديال الفوضى راه كل واحد كيفاش ياخذها، سي نسبي، هذاك شي غولاتيف. انت بالنسبه لك فوضى، بالنسبه لواحد اخر هذيك هي الحياه اللي بغا. دونك انايا بشويه بشويه غنبدا ندخل دي ريغل اللي حنا كاملين غنكونوا مشروكين فيهم، هذا هو اللي كيخلي لو ريتم كيمشي بشويه، اون ريسبكتون هادوك لي ريغل اللي حنا بغينا نحطو نحترموهم، مي افيك اون سيرتان فليكسيبيليتي، يكون واحد الليونه، واحد السلاسه، باش ما يكونش داك لا فورس. دوك اللي تيوقع في داك المعركه باردون اللي هضرتي عليها لالا حنين، هو هذاك لو شونجمون اللي كيجي على غفله. انت في عطله في واحد لو ريتم دخلتي بغيتي تطبق دي ريغل فورسي، لا، دونك تدريجيا تيولي لو شونجمون حتى كترجع الامور كيف ما حنا باغينا، ماشي لو بير، ماشي لا مامون، كنهضروا على الاسره،

0: الوليدات ما كتكونش عندهم واحد المقاومه كبيره، ما تيكونش داك العناد الا شركتيهم في لي ريغل ديال الاسره، شنو شنو بغينا حتى هذيك الفوضى حنا غنحدوها شنو هي فوضى. ومولاش كتنعس مع 12 وليتي كتنعس مع ما وي جو ريسبكت باسكو عطله صيفيه، يرجع الريتم ديال القرايه محتاج انه يتحط في النظام باش حتى واحد بالكور ما تيعياش، الدماغ ما تيعياش، باش كتكون واحد تتكون منتج لا في قرايتك ولا في خدمتك. لو فات ديكسبليكي هاد الشيء للافراد الاسره يدخلوا معك في المود، ما تتكونش واحد المقاومه. لان عاده حنا طبيعتنا ما كنرفضوا انك تفرض عليا، ملي كتفرض عليا كنقاوم، هنا تيولاو لي كونفلي.
1: وهنا داكشي اللي كنسمعوا نط النعاس راه المدرسه قربات. وحاجه اخرى هي اللي كنلاحظوها حنا السيدات، وانا كنعتقد بانه اي سيده كتسمعنا الان اي ام وحتى بعض الاباء، انه اي حاجه كيخليوها ما بعد العطله، فكتلقى حتى اللي مازال راهما في عطله في داك اليومين الاخيره ديالهم، هما جسديا راه في عطله لكن في المخ ديالهم راه خدام، راه تابعهم المهام اللي كتضاعف، مراهم التقضيه، مراهم من المدرسه، لي فورنيتور سكولير مازال ما خداوهمش، الملابس، كاين اللي باغي يدير لي رونديفو ديال لي ميديسان والاطباء، التحضير ديال الوجبات وديال لانش بوكس. وهذه المسؤوليات كتحس بحال اللي باغيين نديروها دقه، ولكن شنو واش خصنا نتقاسموها، واش خصنا بلاتي اصلا ما نفكروش فيها، نفكروا غير دقه دقه، ما كتجي حتى حاجه دقه واحده كيخلاوها، كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله هذه؟
0: خصنا نتعلموا اللي نعيشوا بعدا لو مومون بريزون، وحنا في عطله راه في عطله. كاين شي حوايج كان خصنا مثلا ممكن نديروهم قبل، مثلا الفورنيتور اللي عنده لا بوسيبيتي يشريها كاع ويتسنى من داك لو ستريس ديال اخر دقيقه. كاين مثلا شي حوايج خصنا نشريهم ما عندهمش علاقه بانك تسنى حتى سبتمبر، ما درتش هادشي كله اي الوغ يا بخيش غيوقع. دابا جو باس ان مومون مع وليداتي، علاش نفكر في اللي جاي؟ خصو يدخل، خصو يدير، ومن بعد ما دخلش كاع فداك لاباط اش غيوقع؟ ما شريتش انا الفورنيتور فداك اش غيوقع؟ فرق ديال يومين ثلاث ايام، فرق ديال سيمانه، هادشي اللي تيوقع اون جينيرال. مي ملي تنبدا نفكر في داك لو سنين دير سنين دير، خص لو بلان يكون كدا، خص واحد الوقت هذا خصك انت دير، علاش ما درتيش؟ كنعيش واحد لو ستريس انا بعدا، واحد لا بريسيون اوتوماتيكمون تنعيشها لولادي ويمكن لمرتي، ومرتي تعيشها للراجل. وهي دونك فين هي الحلاوه ديال داك العطله او داك لو مومون؟ حتى دخول المدرسه، دخول المدرسه زعما راه ماشي شي حاجه اللي حنا كنعظموا الامور، كنعطيوهم واحد الحجم كبير. دخول المدرسه خصو يدخل من جانب اللي هو مهم، بغيتي تقاد الامور وي اون دوا بيان سور بريباري هادشي شنو خصك باش حنا نكونوا يعني زين في لو فات دو بلانيفي مزيان، ولكن بلانيفي ريستي فليكسيبل طشتن. ولكن الحلاوه فينا هي انه اون سو بريبار نفسيا، نستعدوا نفسيا، هذا هو الاهم. انا ولدي ملي غيدخل هو هانت شريتي لي كتب، ولكن نفسيا كي داير؟ شكون قال لك انه واش كان مرتاح في العطله؟ انت كاب دوزتي، واش دوزتي كواجب داك العطله ولا انت استمتعتي؟ شنو استفدتي؟ شنو درتي؟ هذا هما الاسئله اللي خصهم يطرحوا باش نحسوا بكل حاجه الطعم ديالها.
1: كيجيو عندك ناس وكبتي حالات اللي هما من مور العطله كتنوض معركه حقيقيه ما بيناتهم، لان هاد المسؤوليات هي مسؤوليات سافغي كنا عطله وكنا مرتاحين وكنا، لكن هي مسؤوليات يعني عاده ما كتكون في السنه، يعني كتكون عندنا. واش المشكل في كثره المسؤوليات، ام المشكل في كثره الضغط اللي كنحسوا به حنا اننا رافضين داك المسؤوليات، ام المشكل في انه هاد المسؤوليات ما موزعاش بواحد الطريقه متوازنه ما بين الاب والام وحتى الوليدات؟ وكنشوفوا بزاف انه مثلا من مور العطله كينوض الصراخ في الدار والدباز والغوات، فكتلقى مثلا المراه كتقول للراجل صافي تسالات العطله، او الراجل كيقول لها دابا صافي تساريتي تسالات تجلستي لي.
0: اكزاكتومون. دابا هذا هو علاش الصراع مناش. انا كأم مطلع على باغ وعندي انا شو بيرفكسيونيست، خاص الامور تكون بهذا الشكل اللي انا بغيت، خاص نعيشو مع التسعود، وخاص لاش بوك تكون بهذا، وخاص كداشي وخاص كداشي. هو عاود غيدور عندي يقول لها انت خاصك انت اللي تكلفي، انت اللي درتي، علاش هذا

0: كامل. انا علاش بيرفكسيونيست؟ انا لاش، انا جو لاش، انا نورمالمون نحط لي ريغل. اجي وليداتي لو فات انك تنعس مع تسعود مزيان، غتنعس واحد هذا تشبع نعاس الصباح كيفاش غادي تكون. غيجي ولدي انا ما غيبغيش ينعس، غيجربها مره جوج غيعرف راسو الصباح خاصو ينوض غينوض عيان. دونك عشتيها شفتي اي والله ديجا رجعوا لا ريغل. انايا نورمالمون جو ديليغ، ما علاش غنوصل ضروري ما تكون بواحد الصوره حيت انا بغيت المثاليه. اش غنربح من هذه المثاليه؟ واش عندي غرض باش انا نشوف راسي انه دو جو سوي داك لا ماما اللي هي فادقه زوينه واعره كدير ولدها تنعس مع تسعود داكشي ويفق مع السبعه ويجي ويدير، ولا عندي لوبجيكتيف وانه نكونوا اسره مرتاحه مع بعضياتنا؟ حنا مرتاحين هنا هنا لا كومونيكاسيون. اللي تعبت على شي واحد، اللي تقات على شي واحد شي حاجه حنا كنقادوها انصامبل، ده هو الغرض عندنا. انه من نوصل انه ندلوح اللوم على الراجل، الراجل تلوح على الام، الام كتلوح على الولد، وكل غيزون زعما صافي هو لوكو هاد لي كونفلي. هادشي كامل علاش؟ باش ندخل انا ليكول في واحد الوقت.
1: واش لي ريزو سوسيو ولي فيديو ولي بوست اللي كيطلعوا لنا دابا هاد سورتو هاد الاسبوع هذا في منصات التواصل الاجتماعي، لا في تيك توك ولا في انستغرام ولا فيسبوك، كيزيدوا يطلبوا من الاسر انهم يدخلوا يبداوا الموسم الجديد بواحد الطريقه اللي انت كيف ما هضرتي عليها بطريقه مثاليه. واش مطلوب منا ان العوده تكون بطريقه مثاليه بارفيت، ما نقصنا حتى شي حاجه، ولا بشويه علينا
0: الواحد تمشي بالريتم ديالو؟ نا الى وصلنا لو بوين ديال انه كل واحد يسمع لراسو ويعرف لو ريتم ديالو. انا شي با فورسي انا انه شي با اوبليجي اوسي انه انا حنان حيت كنا جارتي كتنوض مع السبعه، انا اختي مع السبعه وثلاثه مع تسعود ولاد انا مع تسعود، انا ماشي حنان حنان ماشي انا. مي انا تنقول لك لو فيت دو بارطاجي، انا عندي ان ريتم جو دو ريسبكتي مون ريتم، جو دو ريسبكت مي كاباسيتي. انا ما تنبغيش ندير واحد الحاجه جو بارطاج جو ديليغ يا با سوسي. لوبجيكتيف ملي كنحطو الهدف الاساسي والاسمى من هاد لفات انك عندك اون فامي، واش انك تكوني ام صادقه وتباني بانه ميمشي لمدرسه ولدك يبان نقي ما خاصو خير، وهادو هو يجي مرتاح نفسيا مرتاح نفسيا.
1: كتشوفي انت بعض لي بوست ولي ستوري ديال بعض المؤثرات مشاهير السوشيال ميديا او لا، يعني بعض الناس اللي هما معروفين على منصات التواصل الاجتماعي، كتشوفي بانهم في الفيديوهات ديالهم شراو لي فورنيتور، دخلوا وليداتهم المدرسه، كي موجدين لهم لي لانش بوكس، بروغرام ديال لانش بوكس ديال الاسبوع، ربما كي بروغراميو العطله ديال اكتوبر.
0: كل واحد عنده ان بروفيل اللي حاني كاين اللي تيبغي ما يرتاحش الا انه يكون بحال هكا راحته جو ريسبكت. مي انا غير مضطره انه نمشي نكون انا نسخه من داك الشخص.
1: ايه راحته، ولكن هو يؤثر بطريقه او باخرى على حتى واخا كتكوني انت واعيه بانه فوالا
0: هذاك كوتي كوميرسيال. دخلنا في التجارات مواسم، راه انت قلتيها موسم ديال دخول المدرسه، موسم ديال رمضان غتبان عاوتاني باش تريحوا خصكم تصاوبوا، هذه في الصيف كذلك. مي بنادم يختار على راسو، انا كنشوف ولكن بوغ كيل غيزون نخلي راسي انا كنتاثر بداك الصوره. يعني انا ما بقيتش انا ماشي كيان، انا طونجا وليت جابسورب اللي عطاني شي حاجه كناخذها، اللي عطاني شي حاجه كنمصها. داك الانرجي داك البزوا عندك انت انا ما عنديش. هنا خصني السؤال هو انا علاش نخليني كل مره كنتبع هذاك ولا هذيك؟ ناخذ داك الشيء اللي انا بيناته لي مزيان، غتقول لي لو فيت دو بلانيفي وي مزيان، هذه غتريحني باسكو غتوفر لي لو طون، توفر لي الانرجي ديالي وجهك مزيانه. دونك انا داك الوقت نعطيه لوليداتي ونعطيه لراسي، مزيانه هذه حاجه زوينه، ولكن طلع لي لاباغ ونعرف بانه جو في ان افور انورم. حيت شفت هذيك هنا راه السؤال انا عندي، شنو اللي خلاني ندير داك ليفور باش نولي انا حيت قالتها؟ كلشي عندنا لاله حنان، نشوف كاع لي ريبونس عندنا حنا. السؤال هو انه شنو بغيت انا، شنو بغيت من هذه الاسره، وكيفاش بغيت انا هذا الدخول للمدرسه يكون؟
1: خصنا غير نعرفوا نطرحوا الاسئله اللي كتكون بطريقه واعيه وعمليه.
0: كيسيون دو بريوريتي اوسي، كيسيون دو بريوريتي
1: الاولويات.
0: انا لا بريوريتي عندي فوالا اولويات، اولويه عندي واش حنا ندخلوا كامل الخدمه والقرايه ندخلوا زين بلوزان بارابور لهذا، ونبداو شويه بشويه تدريجي. لو شونجمون تبدا تدريجي، كاين شي حاجه كتبدا كما قلتي دقه واحده لا غير بشويه، لان ملي كدير حاجه بشويه حتى او نيفو ديال الدماغ ديالنا لو فات انك تانتيغري دي زابيتود جداد. يعني بالنسبه لنا بعض العصر شي حاجه عاود ريتم جديد ما تقبلهاش، مي كتكون فورسي في الطا وحده.

0: بشويه بشويه كنخليو شويه ديال الوقت كيف كتدخل هذه كنزيدو هذه دونك سا دومون دو طون.
1: وقلتي انت واحد الحاجه مهمه لامال هو انه بعد مرات هاد الضغط اللي كتقدر تعيشو في الايام الاخيره ديال ديال ديال العطله كيمسح لك كاع داكشي الزوين اللي انت عشتيه في العطله كتنسيه فاسيلمون لان دخلتي في واحد الريتم بواحد السرعه قويه وكيخليك انه حتى داك الراحه اللي انت حسيتي بها واللي ما استمتعتيش بها دغيا دغيا نقصتيها. هضرتي واحد المساله زوينه قبيله وقلت انا خليت تلخر ونعود نهضروا عليها هي المساله ديال واش استمتعوا وليداتي واش انت كاب انت استمتعتي ولا غير حيت كان مفروض عليك دير داك داك داك العطله الام كذلك واش هي ارتاحت وحست بالمتعه وبالهدف من العطله. هنا سي فري في العطله بعض المرات كنكتشفوا اشياء جميله ما كيكونش عندنا الوقت في وسط السنه اننا نكتشفوها في بعضياتنا. شنو اللي نديو معانا في السنه من العطله؟ شنو اللي نديو معانا؟
0: نديو معانا وانه حتى كاع ملي سهرنا وكلنا شويه في الزنقه ومنعسنا معطلين ما جاتش ما وقع والو في الحياه با لا فان دي موند مشات الحياه تستمر ولكن استمتعت اللي تراسي شي شويه لاشي نستمتع مع ولادي بغينا نسهروا واش غيوقع نجربوها مره وجوج نرجع انا عارف راسي غنرجع نشيد من دماغي بان هذيك الشيء اللي قلتي لا بريسيون لو ستريس انا راهي في دماغي انا شكون اللي دار لك لا بريسيون كلشي شاد لك السيف هي انت دونك انا جو في لو مومون بريزون اللي ندي معايا وانه انا محتاج جي دغوا انه نعيش لو مومون مع ولادي ولا مع راسي اي جو بروفيت ماكسيموم بوسيبل من داك الوقت باسكو هذاك الوقت اون فان دو كونت انت حطيتي لي بلانينغ وحطيتي كلشي شكون قال لك انك مازال غتعيشي نهار واحد اخر لا حن ما عندكش دونك لو مومون اللي انت عايشه فيه دابا هو اللي عندك مزيان بلانيفي ولكن ماشي بلانيفي درجه انك تحط براسي مي كانصل للنيفو ديال ستريس ولا بريسيون ان لما كانش داك لو بلانينغ كيف ما انا بغيت راه مشكل صافي المشكل فيا فدير كو انا بغيت نبقى في لو كونترول ولو كونترول عمره ما تيوصل ريزولطا تيخلع لانك تو في بور لان الناس اللي معاك خليتيهم خصني نكون بعدا سينو غينوض مشكل دونك الناس اما كتيفيتي كتولادك تيوليو دير لي فيتمون انا كيفيتيك اولا تيولي يدير لك غير خاطرك غير باش يبين انه ويجوس
1: اولا خايف اولا كيردخلك لانه خايف وهاد المساله ديال الكونترول
0: كلها باغتور
1: وهاد المساله ديال الكونترول ما يمكنلكش تكون دائما انت شاد الكونترول لان الحياه فيها مفاجات وملي كتكون انت داخل دائما فواحد الاطار اللي انت من الضموم قادو فملي كيجيوك مفاجات ما كتعرفش تتعامل معاها
0: فوالا كاينين دي زامبريفي كاين شي حوايج كيدخلوا دونك مزيان في واحد الطوب ما فيها باس الطوب ولكن خطط بلا فليكسيبيتي انه اوكا وقعت شي حاجه ومن بعد ما غيوقع والو غادي نجلس وغنلقى الحل راه حيت كلشي في دماغي دونك داك لي كومبورتمون ولا داك لي زيموشن مراهم شنو حنايا راه لي كرويونس لي بونسي هما اللي تيحركونا إذا أنا عندي معتقد وعندي فكرة إلا ما درتش هاد لابلانيفيكاسيون ما حطيت بهاد الشكل وما دحسوش بلادي أنا ماشي أم مزيانة أولا أنا أب ماشي صالح أولا أنا أب مستهتر أولا أنا كنعيش فوق هادشي كله ديك خوايان هاد المعتقدات اللي أنا تيحركوني باش نوصل أون فان دو كونت شنو استفدت كيسكو جو غاني بيان.
1: وكنقدروا نسمعوا مثلا من وليداتنا سواء بالنسبه للامهات والاباء يقول لك ولدك ولا بنتك ماما ولا بابا انا بغيت هذاك بغيتك بداك ليسبري اللي كنتي معايا به في العطله هذاك داك انك تكوني شويه متفهمه عطي واحد المساحه ف كيفاش اننا نفهموا ونحسوا بانه الحياه زوينه ما كتعاش غير في العطله
0: c'est une prise de conscience à la vie que tu as بانه الحياه سعاده وهذا كاين في الحياه البسيطه جدا دايرين بك وليداتك واش هما فيكس في لا بيريود ديال كوفيد العقلتي راه ولينا غير فينا ولادنا وتنشوفوا فيهم الحمد لله عندك كان ولادك عندك الفات اللي انت بروتيجي مع وليد اللهم لا تحد كان تقلبوا على حوايج اخرين رجعنا ليسونسييل هما ولادنا حنا على شنو الغرض بالعطله وهادشي راه اترافيغ العطله ولا تندوزو لهم دي لوسون كندوز دي ميساج تربيوهم انهم حنا بسيطين وفي البساطه كنلقاو السعاده ديالنا ليسونسييل انه حنا كاملين كاينين مرتاحين بطياتنا هذيك الراحه اللي حنا دخلناها في العطله وشافوها
1: خاصة تستمر الحياة جميلة تستمر في العطلة وبعد العطلة. أمل الطواهري كوتش